0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. الموسيقى نون ستوب على رمفام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: للذين أحسنوا الحسنى.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمت

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا على www.rmfm.net. أنوار الصباح، أنوار الصباح، سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والإطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
1: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمع الأرم فام، في حلقة متجددة من برنامجكم أنوار الصباح. هذا البرنامج المبارك الذي يجول بكم بين الهدي النبوي من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم والأذكار والأناشيد والمجالس العلمية المليئة بالكلام النافع في أجواء ملؤها السكينة والسلام. نسأل الله أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا. والآن نترككم مع تلاوة مباركة من كتاب الله سبحانه وتعالى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا الكرام، مستمع الأرم فام، إن ورد القرآن يجعل قلوبنا مملوءة بذكر الله سبحانه، وليس أفضل من أن لا نجعل لهذا الذكر انقطاعا، فلنذهب إلى أذكار الصباح لنذكر رب الأرض والسماء ونطلب منه القوة والمعونة والحفاظة والحماية. أترككم مع هذا الذكر العظيم المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: حسدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: أن قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبح

0: بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم في فقرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه وحي من السماء نتعلم منه الهدي النبوي والأخلاق النبوية والوصايا الجامعة، فاسمعوا بانتباه وعوا ما يقوله صلى الله عليه وسلم لتحصل الإفادة وتكون لنا الاستقامة على أمر الله سبحانه.
1: وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا شهر بن حوشب. وعبد الرحمن ابن غنم مختلف في صحبته، وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بعد صلاة الفجر 3 مرات وبعد العصر 3 مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه ابن السني في كتابه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه، ولفظه قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي علي المصري قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحضرتنا الصلاة، فأردنا أن يتقدمنا فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما ولفظهما: من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أما قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن، وإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وما كان من نقص فهو عليه. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري وغيره. وابن حبان في صحيحه ولفظه: سيأتي أو سيكون أقوام يصلون الصلاة، فإن أتموا فلكم وإن

الصغير والأوسط بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعمر ابن الخطاب وأنس ابن مالك. وعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثة وللثاني مرة. رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني وغيره. وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستوي قلوبكم وتماسوا تزاحموا. قال شريح: تماسوا يعني تزاحموا أو في الصلاة. وقال غيره: تماسوا تواصلوا. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد
وأبو

0: أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه مسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول. رواه الطبراني في الأوسط. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ميسرة المسجد قد تعطلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. رواه ابن خزيمة وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسومن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لهم خلا البخاري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري واللفظ له. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، وأحمد، ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال: إنهم لم يحسدون على شيء كما حسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، ولفظه قال: إن اليهود قد سئموا دينهم وهم قوم حسد، ولم يحسدوا المسلمين على أفضل من ثلاث: رد السلام، وإقامة الصفوف، وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة آمين. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. رواه الطبراني في الكبير، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي في حديث طويل عن أبي موسى الأشعري قال فيه: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم. وعن أبي مصبح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري رضي الله عنه، وكان من الصحابة يحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير النميري: أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ فقال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين وأبشر. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ ورواه في الكبير موقوفا على عبد الله بن مسعود بأسانيد أحدها جيد. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بإسناد جيد. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله: من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمراء الأجناد، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة، سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه. وعن بلال رضي الله عنه أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني ورواته ثقات. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة المكتوبة عند الله وزنا، من انتقص منها شيئا حوسب به فيها على من انتقص، رواه الأصبهاني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرجا بها، وإن لم يتمها ضربا بها على وجهه. رواه الأصبهاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لأبي داود: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة، أو لا ترجع إليهم أبصارهم.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان.
2: بعد هذه الفقرة المباركة والرائعة نترككم الآن مع فقرة إنشادية رائعة.

0: آخر ما ننهي به حلقتنا ولقاءنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام هو درس نستفيد منه ونتعلم، فاسمعوا بقلوبكم وأفئدتكم لهذه التوجيهات النبوية والدروس القيمة والعبر المستخلصة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وفعله وكل ما أثر عنه، وكذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس المبارك الذي تقدمه لكم الأستاذة والمربية الفاضلة بشيرة المخنيني، فاسمعوا بقلوب واعية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك، اللهم صلي على سيدنا محمد الجامع لأسرارك، اللهم صلي على سيدنا محمد الدال عليك الموصل إليك، صلاة ينفج بها كل ضيق وتعسير، وننال بها كل خير وتيسير، وتشفينا يا ربي من الأوجاع والأسقام، وتخلصنا من المخاوف والأوهام، وتحفظنا بها في اليقظة والمنام، وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام، وعلى آله هداة الإسلام، وأصحابه السادة الأعلام، وأزواجه الطاهرات الكرام، واجمعنا عليه يا ربنا في أعلى مقام، وارزقنا يا مولانا في جواره حسن الختام. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم هام وهام جدا، كيف لا، وهو يتعلق بأعظم عبادة يقوم بها المسلم. لا شك وأنكم عرفتموها، نعم، الصلاة. الصلاة أحبتي هي عماد الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين، ولا خير في دين لا صلاة فيه. والصلاة سيدة الطاعات وغرة العبادات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. الفرق كبير بل جوهري بين مؤمن وغير مؤمن. الصلاة، المؤمن موصول برب الأرض والسماوات، أما الآخر فمقطوع عن الإمداد، مقطوع عن إمداد خالق الأرض والسماوات. مثلا العين، وما أدراك ما العين، حفظ الله لنا عيوننا وقلوبنا وكل جوارحنا. هذه العين التي لا يوجد ما هو أثمن منها، لا قيمة لها من دون نور يتوسط بينها وبين الأشياء. فلو جلس بصير وكفيف في غرفة مظلمة هما سواء، فكما أن الضوء ضروري جدا أن يكون العمل مستنيرا بنور الله، بل العقل، ما قيمة العقل إن لم يكن مستنيرا بنور الله. وقد وصف في القرآن من استعمل عقله فقط، وقد قال عنه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: هذا الذي استعمل عقله بدون نور ولا هداية من الله، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. خلاصة، أن يستخدم الإنسان عقله من دون هدى من ربه هو في ضلالة عمياء. ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الصلاة نور، نعم نور، نور للإنسان. كذلك ما جاء في سورة أخرى، وقد قال سبحانه وتعالى في سورة الملك تحديدا: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. طبعا لا، هذا الذي يمشي سوي مستقيم أفضل، بل لا يقارن بمن يمشي مكبا على وجهه. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسولي يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا النور من أين يتأتى؟ يتأتى أثناء الصلاة. الصلاة نور، والصلاة طهور، تطهر المؤمن من أدرانه. يقول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. أحبتي، يسقط الحج عن الفقير، والزكاة كذلك تسقط عن الفقير، ويسقط الصوم عن المسافر وعن المريض. أما الشهادتان فتؤدى مرة واحدة في العمر، أما الفرض الوحيد المتكرر والذي لا يسقط بحال هو الصلاة. نعم، الصلاة فهي أداة الاتصال بخالق الأرض والسماوات. ورد في الحديث أنه ليس كل مصل يصلي، هذا الحديث القدسي، إيش يقول فيه ربي سبحانه وتعالى: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب، كل ذلك لي وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلما والظلمة نورا، يدعوني فألبيه، يسألني فأعطيه، يقسم علي فأبره، أكلأه بقربي وأستحفظه ملائكتي، مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها. الحديث يطول عن جمال الصلاة وعن نور الصلاة وعن الأجر الذي يعطيه مولانا لكل مصلي. اللهم اجعلنا ممن يصلون كما يحب الله وكما يرضى. اللهم تقبلنا بعفوك وبرحمتك، وعلمنا من فضلك ومن علمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم.

0: نصل مستمعين الكرام مستمع الأرمفام إلى ختام حلقتنا الهادئة والجميلة التي تصحبكم في بداية كل يوم. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا اليوم مباركا عليكم، وأن يرزقنا وإياكم فيه من فيضه العميم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحيي زميلي في القسم التقني حافظ بن صالح، وهذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن، والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
2: تسمعونا على www.rmfm.net.
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: لا انا ولا انت حلا شداني افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حلا شداني اول مره اول مره
1: تسمعونا على www.rmfm.net

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على RMFM برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: ارم اف ام تونسنا.

0: أرم فام أرم فام تونسنا تونسنا
1: مقيد إشهار على أرم فام جديد عند لندلسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندلسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانتلقوا عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي لندلسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755 مهمتنا في بيساغرو نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيكو ريدو انفو لاين 29-052-053
0: جريت لإسعاد كل بيت
2: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: كيفاش في القضية السنان؟
1: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح. في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء، من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم. شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر. تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير. وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، تحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايت حل منا وتخلى ديار التوانس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قرايت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرايت.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
4: تسمعونا على www.rmfm.net.

عطر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: بقية الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: صبحية الويكاند على رمفا في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار، أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد، وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رمفا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. اللهم في هذا الصباح نسألك قلبا مطمئنا بك، ونفسا راضية، وروحا لا تجد سكينتها إلا بقربك. اللهم إن كان في قلوبنا هم فأبدله فرجا، وإن كان فيه خوف فأبدله أمانا، وإن كان فيه حزن فأبدله سكينة، وإن كان فيه أمنية فقربها. اللهم لا تجعل لنا بابا نطرقه إلا يفتح، ولا نتعلق بما ليس لنا. اجعلنا راضين بما قسمت، وثقين بما أخرت، ممتنين لما أعطيت. اللهم أننا نستودعك يومنا، فاحفظه لنا من كل سوء، واكتب لنا فيه راحة وفرحا وتوفيقا. اللهم أمين أمين أمين. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار، مرحبا بكم في عدد جديد، وإن شاء الله دائما متجدد من برنامجكم اللي يجيكم نهاية كل أسبوع كل سبت وحد من 8 حتى النصف نهار صبحية الويكاند. مع بعضنا قضيوا 4 ساعات إن شاء الله مع مختلف الفقرات اللي اتعودتوا بها. بعد شوي نعطيكم فكرة على مواضيعنا وضيوفنا اللي بيش يكونوا معنا. مرحبا بكل اتصالاتكم، تفاعلاتكم، أراءكم، اقتراحاتكم وأسئلتكم كذا اللي تحبوا تتواجهوا بها لضيوف على 71 34 396 71 134 396، أو كذلك مختلف تعليقاتكم تحت أفيش برنامجنا صبحية الويكاند تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو RMFM. نعود نذكركم تنجموا تلقاو محتوى مختلف البرامج على شان يوتيوب راديو RM سباس FM، تيك توك RMFM، وإنستغرام كذلك RMFM، الواتساب على ذمتكم 29 296 66 89 26 296 66 8. توصلون صوتكم، المواضيع اللي تحبونا نتناولوها بالطرح. مني رسلامة، صباح النور معكم في الإخراج، هلا بتجي معكم كوتي ميكرو. اللهم صلي وسلم وبارك على خير الأنام سيدنا محمد، خليكم في الاستماع، راجعين بعد شوي.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما. بقية الشهر على نرم فهم في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
1: تراها برب يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على درمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار لكل المستمعين اللي اختاروا انهم يسمعونا 99.8، ولا كذلك اللي تسمعوا فينا على www.rmfm.net. انتم تسمعوا في صبحية الويكاند والمشوار متواصل لحدود نصف النهار. شنو عنا اليوم في صبحيتنا؟ البداية كالعادة بعد شوية بالطقس وحوله آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي في خصوص طقسنا لليوم والأيام القليلة القادمة. كذلك في فقرة الانفيتي إن شاء الله اليوم باش يكونوا بحضرنا ثلاثة ضيوف باش نحكيوا في ثلاثة مواضيع مختلفة، مواضيع الدكتواليتي بالطبيعة. باش يكون بحضرنا إن شاء الله سي من بيا الشاطي رئيس الإقليم الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور، باش نحكيوا على صائفة 2026 كيفاش كانت آخر الأحصائيات للمرصد بالنسبة لمساكن وسوسة والإقليم الشرقي بصفة عامة. باش نحكيوا على الاستعدادات للعودة المدرسية، باش نحكيوا توا على نظام الحصتين، كذلك على الاكتظاظ المروري اللي باش تسجلوا مختلف مدننا، كيفاش مستعد المرصد، وآخر أكيد توصيات في الأخير متاع الفقرة. باش نحكيوا شوية توصيات، باش نحكيوا شوية نصائح، باش نحكيوا كذلك شوية ديزا استوس للمواطنين، خاصة نعرفوا أنه في السخانة السائق يتأثر وكذلك العربة تتأثر، فشني هي نصائح اللي نجم يقدمهمنا. كذلك باش يكون معنا الشيخ مرتضى إقراع، الكاتب العام للجمعية القرآنية بمساكن، باش نحكيه على الدورة 59 للمسابقة القرآنية دورة الشيخ محمد شريف بوهليل، أكثر من 2800 متسابق من صنف حزب حتى 60 حزب، ما شاء الله الحقيقة عرس، هذا هو العرس نحبه نحكيه عليه في مدننا. أكثر تفاصيل عن الدورة 59 إن شاء الله باش نعرفوها مع الشيخ مرتضى. كذلك باش يكون بحثنا إلياس بوزعبي عن المجلس المحلي بمعتمدية الزاوية والقصيبة وثريات، باش نحكي على موضوع المدرسة الإعدادية النور بقصيبة سوسة. مدرسة إعدادية طال انتظارها، وحنا نعرفوا أنه المدرسة الإعدادية بالزاوية والقصيبة وثريات كانت الحقيقة الأكبر في الجمهورية من حيث أعداد التلاميذ، اكتظاظ، مشاكل بالجملة. كنا ننتظر في المدرسة الإعدادية الجديدة للمنطقة، اليوم برشا تخوفات من المدرسة الإعدادية الجديدة. نقرأ في التعليقات متاع المواطنين دوب ما قلت اللي احنا باش يكون موضوعنا المدرسة هذه، تخوفات كوتي أمن نقل، إنارة عمومية، مكان تقريبا شبه خالٍ، يعني الحقيقة فما برشا تخوفات. كذلك المدرسة مجانبة للواد، يعني في حالة نزول أمطار وغيره ما فماش نقل في المنطقة هيكي. هذا وأكثر باش نحكيه فيه، شنو يعني بعد ما تم اختيار المكان وبعد ما تم البناء وتعهد بها مواطن أصيل المنطقة، وبعد شنو التحذيرات، شنو اللي قاعد يتحذر، وإحنا على مشارف العودة المدرسية. هذا وأكثر باش نحكيو فيه. كذلك لو عندكم أسئلة أو عندكم نقاط سادة المستمعين تحبوا تطرقوا لها بخصوص المواضيع هذه الكل، مرحبا بكل تفاعلاتكم، أراءكم واقتراحاتكم، سواء عبر الرقم 71 134 396، أو كذلك مختلف تعليقاتكم الكل مرحب بها على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو أنا ما فاهم، ونتلقاو أفيش صبحية الويكاند. خليوا لنا كومنتير أو تخليوا لنا كذلك رسالة على بريد الصفحة، وإن شاء الله أكيد نتناولوا مختلف تعليقاتكم إننا نقرأوها إن شاء الله ونتفاعلوا معها. كذلك لو عندكم شكون يحتفل اليوم بأي مناسبة، مناسبة عيد ميلاده مثلا، تحبوا تقولوا له جويز أنيفيرسير، أو كذلك عندكم شخص عزيز عليكم تحبوا تتوجهوا له برسالة من القلب إلى القلب، مرحبا بكل الرسائل، مرحبا بكل التفاعلات. أغنية تحبوا تسموها، أغنية تحبوا تهديوها شخص عزيز عليكم، مرحبا بكل إهداءاتكم وبكل تفاعلاتكم في فقرة أكيد ديديكاس اللي تكون في جزئين، جزء أول وجزء ثاني يكون في آخر الحصة. مرحبا بكل تفاعلات، بلاي ليست حلوة في انتظاركم. شبش سمعنا تواسي منير؟
2: يا طيب القلب وين حرام تهجر ظني.
1: عبد المجيد عبد الله، يا طيب القلب وينك، يا طيب يا طيبي القلوب. مرحبا بكم، مرحبا بكل تفاعلاتكم، مرحبا بكل اتصالاتكم، خليكم في الاستماع، راجعينا.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند مثبني للحديش مع هيلا بنجيما مقيت الشهار على ليرم فام. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

ما تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بن جيمة. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارمافام، راديو ارمافام، ارمافام ديما معاك، ديما معاك.

0: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة من زيل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي.
1: صبحية الويكاند على رمفير في البرمجة الصيفية بنا أخرى، من 8:30 النهار أخبار ومتابعات، استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة. كل سبت واحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على رمفير.
2: 3 دقائق بعد 9 مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. جد ترحب بكل ملتحق بنا في الاستماع، سواء تسمعوا فينا على الباند FM 99.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. ثم تسمعوا في صبحية الويكاند ومشوارنا متواصل لحدود نصف النهار. شنو عنا اليوم في طقس؟ كيفاش باش يكون طقسنا؟ زعما مسخون، ربي برد علينا. احنا الحقيقة استفتحنا هذا الصباح كبنسمة باردة شوية، الحمد لله يا ربي، وكما يقولوا وجدودنا ربي يبرد علينا وإن شاء الله ربي يا ربي تشملنا أمطار الغيث النافع وأمطار الرحمة. هذا وأكثر باش نعرفوه مع بعضها في النشرة التفصيلية في الطقس وحواله.
3: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
2: طقسنا اليوم سبت 29 أوت 2026، حسب آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي، سحب قليلة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا خاصة بعد الظهر، وين في المناطق الغربية للشمال والوسط، وممكن أنها تشمل إن شاء الله بعض الجهات الشرقية. الرياح من القطاع الشرقي بتكون قوية نسبيا خاصة قرب السواحل والمرتفعات، وتكون ضعيفة ومعتدلة ببقية الجهات. البحر الجماعة اللي تخمم أكيد باش تستغل الويكاند تقريبا الأخير في العطلة الصيفية وباش تخرج الصغيرات، البحر باش يكون قليل الاضطراب في سواحلنا الشرقية. الحرارة باش تسجل انخفاض طفيف، تتراوح القصوى عامة بين 36 و40 درجة في مناطقنا. المرتفعات باش تكون الحرارة فيها بين 41 و46 درجة في بقية الجهات. نقرب أكثر إلى مدينة مساكن وإلى المدن المجاورة، نلقاو هذا الصباح معدل درجة الحرارة في حدود 32 درجة في الظل، توصل 35 درجة تحت أشعة الشمس. بعد ظهر اليوم نحكيو على 36 في الظل و43 تحت أشعة الشمس. نحكيو على سرعة رياح تكون ضعيفة في حدود 15 كيلومتر في الساعة، وبحر متموج وقليل الاضطراب. هذا المساء معدل درجة الحرارة تكون بين 30 و33 درجة، كيف تقريبا بالنسبة للغدوة نحكيه على 36 و40 درجة تحت أشعة الشمس. وبداية الأسبوع المقبل بش يكون أسبوع تقريبا تواصل فيه درجات الحرارة تكون بين 35 و38 درجة. أوقات صلاة بالنسبة لليوم، صلاة الفجر كانت في حدود الساعة 4:18 دقيقة، الشروق كان 5:47 دقيقة، الظهر إن شاء الله نصف النهار و19 دقيقة، العصر ماضي 3:58 دقيقة، المغرب 6:49 دقيقة، وصلاة العشاء إن شاء الله 8:19 دقيقة. كذلك ما يفوتناش ان نعطيكم فكرة على نشرة متابعة الوضع الجوي اللي كان ينشرها المعهد الوطني للرصد الجوي، ونزلت على صفحته الرسمية بتاريخ يوم امس، ويقول انه الحرارة تشهد خلال هذه الايام استقرار، وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 37 و42 درجة، كما تتواصل الحرارة مرتفعة وأعلى من المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات. الأسبوع الفرد كنا نحكيه على 8 و10 درجات، الأسبوع هذا نحكيه على 4 و8 درجات إلى غاية منتصف الأسبوع المقبل، وين المنتظر أنه نسجلوا انخفاض تدريجي إن شاء الله في الحرارة على كامل البلاد. بالنسبة للسوسة

0: من المتوقع أنه بالنسبة اليوم أعلى درجة تكون في حدود 38، غدوة إن شاء الله 37، المستير نحكيه على 37 و38، والمهدية نحكيه على 36 و37 درجة، أعلى درجتنا المتوقع أنه يتم تسجيلها في توزر 46 درجة لليوم و45 درجة بالنسبة الغدوة. هذا شنو كان عنا في الطقس وحواله.
1: الطقس وحواله، الطقس وحواله،
0: ردوا بينا على رواحنا، ردوا بينا على صغيراتنا، على باتنا وماتنا الكبار شوية في العمر. نحاولوا قدر الإمكان إن نشربوا الماء بكميات كافية. مش قول الماء مش موجود، نشربوا وناكلوا الغلة، الغلة متاع سبحان الله ربي من الكرم متاعه إنه الغلة متاع الموسم الصيف تكون غنية بالماء، وخاصة للصغيرات. الصغيرات نحاولوا قدر الإمكان، نعرف شيء يوجع إنه صغيرك يقول لك عطشت، ولا أبوك وأمك يقول لك عطشنا والله غالب يعني. لكن فما بعد شوية نحكي في فقرتنا أسمع شو صار، باش نحكي على ضخ كميتنا المياه المعلبة بشكل مكثف إن شاء الله في السوق مع منتصف الأسبوع المقبل بإذن الله. إن شاء الله فما وعود إنه الأزمة تنفرج وإنه نسترجع النسق الطبيعي للعرض وحاجيات السوق بالنسبة للمياه، كذلك بالنسبة للعباد اللي تخدم تحت أشعة الشمس. بربي نداء ورجاء، تقريبا كل ساعة ونصف ذو ما توصيات من وزارة الصحة، كل ساعة ونصف ناخذوا دريج دريجين انهم يقفوا في الظل، انهم يحطوا منشف بالماء على اكتفاتهم، انهم يشربوا طريف ماء، واللي يرى روحه تعب عنده صداع حس بداية ضربة شمس باش منوصلوش للإجهاد الحراري يحاول يرتاح قدر الامكانك. دريجين كل ساعتين كل ساعة ونصف ضروريين جدا بالله اللي يسمعوا فيها وعندهم مرمات. عمرك ما تراه يعني نقص من وقت العامل ونقص من وقت معناها البناء، بالعكس رانا لازمنا نترحم ونرحموا بعضنا وإن شاء الله ربي يرحمنا جميعا. 9:09 مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم. بعد شوية باش نحكيو مرور، باش نحكيو سلامة السائقين متاعنا، سلامة المترجلين متاعنا، باش نحكيو على صيف 2016 كيفاش اتعديت، الاستعدادات للعودة المدرسية، نظام الحصتين كذلك، والناس كل مزروبة، والناس كل تحب توصل صغيرها في الوقت، والناس كل تحب توصل خدمتها كذلك في الوقت، الطريق، ونعرفوا زادة في السخانة مشكل العباد تتعب ونفسانيا تتقلق، حتى الكرهب كذلك تتعب. شوية نصائح باش يقدمهم إن شاء الله السيام البياش رئيس الإقليم الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور الوسط الشرقي، المرصد الوطني لسلامة المرور، هو بحذين إن شاء الله في الاستوديو. مرحبا بكل استفساراتكم، بكل أسئلتكم، بكل تفاعلاتكم، سواء عبر رقم 71-134-396 أو مختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند، تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو RMFM. خليكم في الاستماع، راجعينا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net بقيت الشهر على RMFM برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في البخدوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البخدوي ديغمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تويتيك وزيد لي بخوموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند مثبني للحديش مع هيلا بنجيما.
1: مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. صباح الخيرات والمسرات وين ما يوصلكم صوتنا في مساكن سوسة أو المنستير على 99.8 ولا كذلك على 3w.rmfm.net. تحية خاصة لمواطنينا بالخارج اللي يسمعوا فينا كذلك عبر لايف ستريمينج على 3w.rmfm.net ولا كذلك اللي يتابعوا فينا على صفحتنا الرسمية وشين يوتيوب راديو RMFM. نعود ذكركم محتوى مختلف برامجنا تلقوه على الانستغرام على تيك توك على يوتيوب وفيسبوك راديو RMFM. احنا مازلنا مواصلين مع فقراتنا ومع ضيوفنا وقيت على فقرتنا لانفيتي. ضيفنا لليوم سيامن بيشاتي رئيس اقليم الوسط الشرقي المرصد الوطني لسلامة المرور عن وزارة الداخلية باش نحكيو على صائفة 2026 كيفاش اتعدات بالنسبة لمساكن وسوسة من حيث الحوادث وربي ان شاء الله يقي الجميع ويحفظ الجميع وان شاء الله يا ربي كل واحد يخرج من داره ويخرج سالم ويروح ان شاء الله سالم خاطر يستناو فيه عائله يستناو فيه صغيرات يستناو فيه الاحبه نتاعه الكل ان شاء الله ديما في خير. وهذا يطلب برشا وعي يطلب احترام للقانون. كذلك باش نحكيوا على الاستعدادات للعوده المدرسيه نحكيوا كذلك على عوده نظام الحصتين واللي الحقيقة العبيد يدخل فيه في ماراثون كبير بالنسبة للولي أو للمرأة اللي باش تكفل بهذين الصغار المرواح بيهم. الناس كل تحب توصل في الوقت وتحب توصل صغيراتها وهذا يتطلب خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة اللي قاعدين نعيشوا فيه يتطلب صيانة للسيارة متابعة لها وكذلك برشا برشا صبر على بعضنا في الطريق. فلون نقول صباح نور سيامن مرحبا بيك.
2: صباح خير هلا التحيه ليك وتحيه لمستمعي اذاعه RMFM. بارك الله فيكم على الاستضافه.
1: شكرا لك وتحيه للي يسمعوا فينا في الكره تحيه للي يسمعوا فينا خاصه سائقي تاكسيات والواجهات تحيه ليهم كبير.
2: هي راهي السلامه المروريه ما تهمش كان السواق تهم حتى المترجدين الناس الكل مستعملي للطريق هكا لا تهم المواطنين الكل.
1: نعم نحكيوا شويه بالارقام سيام نبداو.
2: إيه إن شاء الله. الحقيقة إحنا خلال الصيف هذه من 1 جويلية 2025 إلى غاية 26 أوت 2025 هذه آخر إحصائيات عنا سجلنا 654 حادث على مستوى الوطني خلفه 240 قتيل و 874 جريح. الإحصائيات سجلنا فيها انخفاض بنسبة 23% في عدد الحوادث بنسبة 25% في عدد الجرحى ولكن للأسف معناها سجلنا ارتفاع في عدد القتلى بنسبة 4% معناها زيادة بتسعة قتلى مقارنة بالصيفة متاع عمناو. الارتفاع هذا علاش؟ على خاطر معناها الخطورة متاع الحوادث ارتفعت وكنا نحبوا نفسروا علاش الخطورة ارتفعت على خاطر المشاركة متاع الدراجة النارية ارتفعت في حوادث المرور ولات تشارك في 53% من حوادث المرور على المستوى الوطني معناها أكثر من نص الحوادث شاركت فيهم الدراجة النارية خاطر ينجم يكون هو السبب وينجم يكون الطرف
1: هو
2: المقابل
1: يعني هو
2: ضحية صحيح. لكن بالنسبة للدراجة النارية شنو يقول قائل كي ارتفعت المشاركة متاع الدراجة النارية علاش الخطورة زاد؟ خاطر الخطورة متاع حادث الدراجة النارية 20 مرة أعلى من حادث متاع سيارة وإلا شيء.
1: حتى السيارة تبقى محمية يبقى نجم تكون الديقاء يكون على السيارة يعني يكون مادي مش صحيح. بدني
2: صحيح هيلا خاصة احنا في تونس السواق متاعنا الله يهديهم معناها نسبة كبيرة 87% من السواق ما همش يلبسوا في الخوذة بالتالي ديما الخطورة مش تكون أعلى متاع الحوادث متاعهم.
1: 87% رقم مرتفع رغم التوعية
2: رغم الحملات الزجرية الحملات الوقائية اللي تقوم بها وحدات حرس وشرطة المرور والمجتمع المدني رغم التدخلات متاعنا في الإذاعات في كل بلا لأنه إلى هذا معناها التاريخ ما زالت معناها الإقبال على ارتداء الخوذة ضعيف.
1: يعني هي مسألة وعي يعني أنت باش تخرج تهز دراجتك النارية تلبس خوذتك يعني تحمي روحك.
2: صحيح هي ريتها الخوذة بالنسبة للدراجة النارية كما حزام الأمان بالنسبة للسيارة. تجيش أنت تنحي حزام الأمان مثلا تنحيه من السيارة تخليه في الدار وتمشي تسوق كيف الدراجة النارية يلزم ديما معاك الخوذة متاعك تلبسها باش تحمي روحك ما تعرفش عليه شنو اللي ينجم يصير.
1: انت قلت لنا يعني الخطر بالنسبه للحادث 20 مره اكثر يعني
2: اعلى بطبيعه على خاطر ما فماش حمايه. ما فماش مثلا تول السياره تقاك راكب في كرسي معناها كونفورتابل مربوط حزام الامان، عندك ايرباج محمي زاده بالبدن نتاع السياره اللي هو معدني، بينما الدراجه الناريه راكب على على على المقعد هذاك ما عندكش ماكش بطبيعه ماكش لابس خوذه وقت اللي تطيح معناها الله لي قدر اقل حاجه معناها مش تصير لك تروماتيزم يا اما كرانيا مثلا في الراس والا يجي على مستوى الصدر والا على مستوى الكتف. اغلب الخطر الاصابات نتاع نتاع حوادث الدراجه الناريه تكون على المستوى العلوي نتاع البدن، معناها هي مع مستوى الراس على مستوى الصدر
1: كسور معناها،
2: وهي كلها معناها هذه اصابات خطيره معناها خطرها في الاماكن اللي فين فما الجوارح معناها الحساسه والحيويه.
1: معناها احنا قلنا انخفاض في عدد الحوادث في عدد الجرحى، فقط ارتفاع في عدد القتلى.
2: زاد من الاسباب الاخرى اللي تسبب في ارتفاع القتلى هو حوادث الافراط في السرعه اللي هي زادت مقارنه بنفس الفتره عامله ب 16%.
1: افراط في السرعه
2: معناها فما برشا ولينا نسجلوا برشا افراط في السرعه، ولكن هذا ما ينفيش ان الدراجه الناريه هي السبب الرئيسي في ارتفاع الخطوره. كيف نعرفوا ان 40% من حوادث السرعه كان في طرف فيها الدراجه الناريه؟ معناها نحب نقول لك ان الدراجه الناريه تويكيه ما عادش معناها مظلومه ديما، حتى من سواق دراجه ناريه يعملوا في افراط في السرعه. معناها تلقى في مثلا تلقى في منطقه عمرانيه السرعه محدده ب 50 كيلومتر في الساعه، هو تلقى يجري في 80 في 90 بهالدرجه الناريه هذه ما يشدوا شيء، حتى اللي دودان معناها مع مخفضات السرعه هذيكية ما عندهاش اثر كبير على درجه الناريه، نجم يتعداها بسهوله مش كيما السياره يلزمه ينقص. معناها فما اشكال كبير حتى كيفاش نجموا مثلا نجبرهم على تخفيض من السرعة متاعهم، فما إشكال كبير لأن التجهيزات الموجودة هذه اللي دود معناها المخفضة السرعة هذه ما تنجمش تسيطر على الدراجة النارية،
1: ومعنى حتى بتبدأ فهم أكراها بتبدأ فهم هكا شوية اكتظاظ، هم ينجموا يناوروا ويتعطيوا
2: يزكسكوا ما بين السيارات يمشوا يدوبلوا على اليمين يدوبلوا على اليسار في الرومبوان جيراتوار يدخلوا بالعكس، معناها المشاهد كل وكل شيء بالنسبة لهم مسموح، المهم يتعدى، وهذه معناها إشكال كبير وقاعد يتسبب في برشا حوادث. ما تعرفش على ساعة القضاء، ما تعرفش على ساعة الغفلة، خاطر الإنسان مثلا في رومبوان جيراتوار كي نبدأ أني نسوق مع شنو مركز، نبدأ مركز على إيساري خاطر على السيارة الأخرى، وانت تدخلي مثلا مش من اليمين ولا من عرش منين تولي تفاجئ ونجم تصير حادث.
1: خاصة تبدأ أنت مثلا تمشي في سرعة معينة الكراهب قدامك وراك يمشي تقريبا في نفس السرعة وهو فجأة يجي يجري متفرق قدامك.
2: صحيح، تلا خاطر فما بالنسبة للسيارة، السيارة عندها أماكن تسمى أماكن عمياء اللي هي لزون أفوغل. في لزون أفوغل هذه بالروتروفيزور الكل ما تنجمش تشوف شنو موجود، هو كي يبدا موجود فك الزون هذيك بالنسبه لي كنتي مش موجود، وبعد يفاجئك مثلا كيف تعمل انت تعمل لونتيسمون ولا حاجه يفاجئك تلقاه قدامك. فما زاد اشكال اخر قاعدين يعملوا فيه سواق الدراجات الناريه ان هما يعملوا في عمليه المجاوزه في وسط المفترقات الدورانيه اللي هي من اخطر المناورات اللي تهدد الحياه نتاعهم، خاصة كيف يلقى مثلا شحنة ثقيلة، شحنة ثقيلة كي تجي مش الدور في وسط البوان جيراتوار تخو تخلي اسباس كبير، تخو معناها تخلي اسباس كبير وبعد ترجع، هو كيف يلقى الاسباس كبير هذا كي يتعدى منه، كيف يتعدى منه تنجم تحاصره بعد القاطرة ويصير حادث قاتل. هك علاش يلزمنا ديما نردوا بالنا سواق درجات نارية سواق درجات هوائية، ديما نردوا بالنا من الشاحنات الثقيلة، نبعدوا عليها نحاولوا ما نمشوش مع جنبها، كيف نلقاوها تعمل فيها عمليه مجاوزه نخليوها تعمل عمليه مجاوزه نتاعها من غير ما نزاحموها على خاطر
1: ما تمسكوش بالاولويه.
2: صحيح، السائق ما يشوفكش راك ماكش ماك بالنسبه للسائق ماكش موجود ما يشوفكش بكل موجود في دي زون افوغل الا هو من جنب
1: يشوف.
2: هك علاش لازمنا احنا كسواق درجه ناريه لازمنا نسيسر رواحنا، لازمنا احنا نصحفظوا رواحنا خاطر العربه نتاعنا الحجم نتاعها ظريف وإلي معناها صعيب على السواق الاخرين باش يشوفونا. كذلك فما حاجه اخرى اللي هي قانونيا إلي اوبليغاتوار باش معناها اجباري باش نستعملوا الاضواء بالنسبه للدرجات الناريه الصغيره والمتوسطه وحتى الكبيره في الليل وفي النهار، ما همش قاعدين يستعملوا في الاضواء، راهي الاضواء هذكية معموله باش تلفت الانتباه وباش ينجم السائق يشوفك، راهو اذا كان ما تستعملش الاضواء فما احتمال كبير انه ما يشوفكش
1: خاصه في الليل
2: ولا حتى في النهار. حتى في النهار يعني متأكد في النهار في ديرون بوان جيراتوار يصيروا حوادث مثلا نتاع بريوريتي يجي يقول لك راه سبب الحادث هو عدم احترام الأولوية. كانت الأولوية للدراجة النارية لك السيارة ما احترمتش الأولوية وتعديت وصار الحادث. يعني متأكد ما شافوش على خاطر هو
1: تلقاه يمشي مترشالين يجي بشدر علي من بشدر علي صار.
2: شوف انت احنا الطقس نتاعنا سخانة مع واحد يخمم في يخمم مثلا
1: بشلوش على الماء
2: يخمم من عرش عنده برشا اشكاليات معنا انت تتعدى هيك تجري بالدرج ناري بيراكش
1: هذا على المستوى جميل. الوطني على المستوى المحلي بالنسبة للمساكن
2: أي على مستوى الجهوي وعلى مستوى المحلي. على مستوى الجهوي سجلنا انخفاض في عدد الحوادث سجلنا 27 حادث خلفه 12 قتيل و36 جريح. انخفاض في عدد الحوادث بنسبة 21% استقرار في عدد القتلى معنا عم نقول 12 سنة 12 قتيل الله يرحمهم كل
1: الله يرحمهم
2: وبنسبة للجرحى انخفاض بنسبة 10% معنا تتسمى النتائج على في الصائف خلال الصائف هذه بالنسبة لولاية سوسة تتسمى نتائج إيجابية مقارنة بولايات أخرى وهذا رغم معنا الاكتظاظ لا تشهد الطرقات ولاية سوسة خلال الصائفة من خلال السياح الأجانب اللي جايين بسيارات متاعهم كما الإخوة الليبية ولا الإخوة الجزائريين كذلك عمالنا بالخارج اللي يرجعوا بالسيارات متاعهم كذلك المواطنين اللي يجوا من ولايات مجاورة وولايات حتى ولايات بعيدة باش يجيوا ويقضيوا معناها
1: العطلة
2: في سوسة. ولكن رغم ذلك معناها النتائج والحمد لله تم السيطرة عليها وفما معناها انخفاض في عدد الحوادث. بالنسبة لمعتمدية مساكن معتمدية مساكن سجلنا فيها انخفاض سادة سجلنا أربع حوادث خلفه قتيل واحد وستة جرحى. انخفاض بنسبة 20% في الحوادث عم ناول خمسة سنة أربع. بالنسبة للقتلى انخفاض بنسبة 67% عم ناول ثلاثة قتلى سنة قتيل واحد. وبالنسبة للجرحى انخفاض بنسبة 25% عم ناول ثمانية جرحى وسنة ستة جرحى. كيف زاد النتائج إيجابية الحمد لله. حتى الحوادث اللي قاعدة تصير في معتمدية مساكن ماهيش قاعدة تصير في وسط ما حاولت نحكي على الحوادث القاتلة. الحوادث القاتلة ماهيش قاعدة تصير في وسط
1: المدن
2: المصعدين ولا في مساكن وإلا في البرجين. ماهيش قاعدة تصير في وسط المدن. قاعدة تصير خارج مناطق العمران في الطرقات اللي موجودة على البريفيريك على الأطراف كما الوطنية رقم 12 كما الوطنية طريق الجهوية رقم 100 هذيك زاد طريق 100 سجلنا فيها حادث في الكيلومتر 5 كما زاد الوطنية رقم 1 في ما بين مساكن والبرجين فما حادث معناها في الليل صارت سيارة دخلت فك الرومبوان جيراتوار في رومبوان هذا كيم تاع لوتوروت فما صار حادث كيما زاد في الوطنية رقم 12 ما بين مساكن يظل قرابة أحذى مردين في اتجاه الكلهم معناها خارج موطن العمران والسبب
1: متاعهم
2: كلهم إفراط في السرعة
1: افراط
2: في السرعه
1: قد كيس مسيب
2: برشا جا صاروا في الليل منهم زاد كنسبه كبيره صارت في الليل هذا نحكي على عام كامل على خاطر في الحوادث الكل معناها في الشهرين هذوما اربع حوادث كهو.
1: شنو ترى السبب فما استهتار فمش وعي
2: والله ما نصورش اني فما انسان قاب معناها عنده عقله ومعناها يحكم في العقل متاعه ما يعرفش ان الافراط في السرعه النهايه متاعه تنجم تكون وخيمه. لكن شنو المشكله ان فما في الصيف خاصة معناها فما إقبال على استهلاك مثلا المواد الكحولية وإلا فما مواد أخرى اللي هي الله أعلم مخذرة. الحقيقة اللي احنا الإحصائيات نتاعنا ما تنجمش تبين الحكاية هذه لكن احنا نعرفوا أن فما برشا عباد في الصيف مثلا تقبل على المواد هذه كذلك كيف يمشي في الليل ويلقى مثلا طريق فارغة يولي هو يولي يجري من غير ما يشعر من غير ما يفيق بروحه ولكن فك الجري هذا كيف تعرش عليه نجم يصادفك خاصة أن توكي ولات موجودة حتى من حيوانات الخنزير البري أنا عارف كيف قدش مرة في الحزامية متاع مساكن نلقاو منهم شق الطريق فما زاد الكلاب السايبة اللي هي تنجم تتسبب لك في الحادث. معناها الواحد حتى في الليل والدنيا فارغة يلزمك ديما ترد بالك ويلزمك ما تعرفش على المفاجأة شنو نجم يصير.
1: واحد يلتزم يعني بالسرعة القانونية بالتفادي يعني لأي
2: يلتزم بالسرعة القانونية وكيلزم ينقص أقل حتى من السرعة القانونية خاطر فما مثلا جيب الوطنية رقم 12 السرعة القانونية نجم يخلطها 93 لكن مع الظلام ومع عنصر المفاجأة أما علاش نمشي في 70 نمشي في 80 علاش نمشي في 90 فهمت المهم نحافظ على روحي.
1: واضح. خلينا نمشي للعودة المدرسية أو باش نرجعوا لنظام الحصتين باش نرجعوا للاكتظاظ نوعا ما خاصة في أوقات ذروة سيمن فعودة الأولياء يخدموا بزوز أوقات والصغيرات يقرأوا كل يحب يخلط في الوقت
2: صحيح.
1: شو نصائح نجم تقدمهم أو شو الخطة اللي اعتمدتموها
2: بي احنا الساعة فما اجتماع حضرنا فيه احنا في المندوبية الجهوية للتربية بسوسة يوم الأربعاء 26 أوت 2026. الاجتماع هذا قدمنا فيه شنو احنا عملنا خلال السنة الدراسية الفارطة اللي هما الحصص متاع التربية المرورية اللي قدمهم المرصد والهيك المجتمع المدني لفائدة الأطفال على مستوى في المدارس الابتدائية والإعدادية وكذلك حابين معناها في حابين نزيدوا نطوروا معناها نزيدوا اكثر
1: دروس توعويه
2: اكثر صحيح الحصص التربويه دي للاطفال على خاطر الاطفال ديما كيف توعي الطفل مثلا تنجم تلقى نتيجه من بعد على خاطر الطفل مثلا مازال ما عندوش خبيثه مازال بريء مازال يتقبل كيف تفهم وتقول له راهو الافراط في السرعه
1: يدخل في اللاوعي نتاعو ويتبناه
2: يولي يتبناه وعنده معناه نتائج حتى في الحوادث اللي تصير في المحيط المؤسسة التربوية كذلك تم اقتراح انه يتم في فما الحفلات اللي تصير في اخر السنة الدراسية نحطوا تيم نحطوا موضوع مثلا السلامة المرورية يعملوا مسرحيات يعملوا مثلا اعمال مثلا رسوم فما زادك الموسيقى هذيك الاناشيد تكون موجهة للتربية المرورية وكذلك التوجه الآخر زاد التكثيف من نوادي السلامة المرورية خاطر نوادي السلامة المرورية مهمش الحقيقة موجودين
1: في المدارس
2: برشا معناها فما بعض المدارس فيهم النوادي هذه احنا نحبوا النوادي هذه يتم معناها تعميمها على المدارس واحنا زاد مستعدين وبطبيعة المجتمع المدني حضروا معنا ياسر معناها من مكونات المجتمع المدني اللي هما زاد يقدموا الخدمات نتاعهم ينجموا يحضروا في النوادي هذه
1: يعني بعد التشارك بين المرصد وزارة الداخلية وزارة الداخلية وزارة
2: التربية
1: والمجتمع
2: كذلك هذه شنو صار على مستوى جهوي بزاد على مستوى جهوي رانا عملنا احنا دراسة بطبيعة تحت اشراف السيد ولي سوسة رئيس اللجنة الجهوية للسلامة المرورية الدراسة هذه قمنا بها خلال السنة الدراسية الفارطة عملنا كوننا لجنة ودرنا على 240 مدرسة في كامل معتمديات الولاية وشفنا معناها قيمنا معناها مستوى السلامة المرورية في محيط المؤسسات هذه
1: الإشارات وال
2: صحيح توفر الإشارات المرورية اللازمة لدودان تخفيض السرعة المنطقة 30 البوابات بتاعها اللي هي تفتح على طرقات مثلا مفتوحة للعموم وسريعة وإلا هي يلزمها تكون مثلا موجودة في شوارع مثلا فرعية الإنارة إذا كان فما لكاميرا دو سيرفيونس هذه الكل دخلنا فيه وبعد عملنا الدراسة هذه عملنا جرد شو من المؤسسات
1: وحسب النتائج يعني فما
2: الحقيقة
1: فما مناطق خطيرة فما
2: مش أقول لك احنا كيبدينا فما تقريب 70% من المؤسسة التربوية ما فماش العلامة اللي تدل على وجود هذا مؤسسة تربوية كالعلامة الخطر هذيك المثلث اللي مصور فيها زوز صغيرات يمشي هذيكية يلزم هذيكية تدل على وجود مؤسسة تربوية ولا على وجود معناها أماكن يرتادها الأطفال نلقاو زادة تحديد السرعة فما برشا سادة مؤسسات ما فيهاش وخلال معناها تو عام كامل فما خدمت معناها حتى كان انتم تلاحظوا انا اغلب المؤسسة التربوية ولات مزودة بك العلامة بتاع 30 كيلومتر في الساعة تم تعميم المنطقة 30 تقريب على كل المؤسسة التربوية الا تفتح بطبيعة على
1: كيسات رئيسية
2: صحيح تلافها سرعة فهمت كذلك فما تم صيانة الإنارة فما برشا زاد مؤسسة تربوية تم صيانة الأرصفة اللي موجودة في المحيط متاعها وتنظيفها معناها فما خدمة الحقيقة طيلة السنة هذه وخاصة في ولاية سوسة يعني خاطرني بما أني نشرف على
1: بالنسبة لمساكن
2: مساكن موجودة
1: ما عندناش
2: خدمة مثلا ليسي دو مارس ما كنتش ملاحظين فما بلايك نتاع 30 كيلومتر في الساعة كل سنة معناها تحطوا على خاطر تفعيل القانون عدد 500 و454 اللي هو يولي إجبارية تركيز المنطقة 30 في محيط المؤسسة التربوية والشبابية والرياضية اللي فيها معناها شباب وأطفال شنو آخر كذلك فما كذلك فما دليل
1: الإنارة قلنا والأرصفة
2: فما زاد 30 اي المنطقه 30 تشوير صياغه
1: معناها ما عادش نجم فماش نقاط سوداء توا بالنسبه لنا في مساكن تخوف ولا
2: مؤسسه تربويه والله حسب ما هو موجود ما فما حتى شيء وحتى الحوادث ماهيش قاعده تجينا معناها احنا شنو البارومتر نتاعنا هو الحوادث نتاع المرور معناها ما فماش حوادث ولكن نشوفوا احنا عام الجاي نشوفوا الاثر
1: نتاع الخدمه ان شاء الله عوده مدرسيه موفقه للجميع بدون حوادث
2: صحيح اما اني اللي ناكدوا ان ولايه سوسه هي من الولايات السباقه اللي عمت المنطقه 30 في كامل تراب الولايه في كامل معناها محيط المؤسسات التربويه وحتى المحيط المؤسسات الثقافيه والشبابيه معناها كذلك فما مش نحكي زاده على دليل دليل البيداغوجي للسلامة المرورية دليل ضمن الاستراتيجية الوطنية متعددة قطاعات للسلامة المرورية 2025-2034 10 سنوات تم إعداد الدليل في سنة 2025 بالشراكة مع وزارة المرأة والطفولة والأسرة وكبار السن تم إعداد الدليل هذا وانطلقوا في العمل به حتى من السنة التربوية الفارطة ولكن مش يزيد تكثيف العمل به معناها في السنة التربوية هذه الداخلة في رياض الأطفال الكل الدليل هذا بيداغوجي كيفاش معناها
1: نعلم الصغار السلامة
2: المرورية عن طريق معناها الألعاب عن طريق الرسوم عن طريق الأناشيد معناها فما طريقة بيداغوجية بطبيعة احنا ما ندخلش
1: توعوية باش الصغيرات
2: صحيح واحنا تو بصدد اعداد دليل اخر اللي هو بالشراكه مع وزاره التربيه اللي هو يستهدف الاطفال اللي اعمارهم بين 6 حتى 18 عام باش يتم زاده تعميمه على المؤسسات التربويه الحقيقه الدليل هذا مازال في طور الانجاز والمشرفين على انجازه بطبيعه هما وزاره التربيه
1: نختم مع نصائح للمستعمل الطريق خاصه اللي يستعملوا في السيارات مع السخانه هذيا واحنا لاحظنا اللي فما اهمال شوي للسيارات
2: صحيح الحقيقه السياره مع السخانه هذه تستهلك برشا ماء مثلا يلزمنا ديما نتفقدوا الماء على الاقل مره مثلا حتى في الاسبوع ولا خاطر حتى سيارات جدد مع السخانه هذه يتبخر الماء نتاعها وباش هذا باش من ما تصيرناش مفاجئات في الطريق وقت اللي نبداو ماشيين في رحله مثلا في منطقه في مكان بعيد كذلك نتفقدوا زاده مثلا ما نحطوش على اللي تابلو دبور أشياء مثلا قابلة للانفجار والاشتعال كما الولاعات وإلا كما مثلا ذكية الجودران مثلا العبوات اللي فيها هواء مضغوط وإلا حتى التليفون ردبنا ننساوه فوق تابلو دبور أو ينجم بالشمس وبالسخانة ينجم ينفجر ونجم يسبب لنا في مشكلة كذلك احنا زاد يلزمنا نتفقدوا زاد الضغط متاع العجلات المطاطية مثلا هي تهز مثلا نقول واحنا تهز 2.7 مثلا بارومتر احنا يلزم نقصه شويه على خاطر بالسخانه تنجم ترتفع زاد فما سيارات جدد فما نوع من السيارات اللي هما منفوخين العجل نتاعهم بالازوت اللي هما سيارات الكبار هذوك ولا اذا كان حسينا ان هي ناقصه هواء ونحبوا نزيدوا الهواء ردوا بينا ما نزيدوش هواء عادي يلزمنا نمشيو المختصين باش يزيدوها الازوت ما نزيدوهاش هواء عادي خاطر كان نزيدوها هواء عادي تولي تنجم تصير غادي تفاعل كيميائي والعملية هذه متاع التفاعل هذه هي نقول وحنا إكزوترميك معناها تخرج السخانة كيف تخرج السخانة تولي السيارة العجلة الضغط متاعها يزيد أكثر من اللازم ونجم يصير انفجار الله اللي قدر وانقلاب السيارة بخاصة كيف نبدو نسوق فيها معناها اللي عندهم السيارات النوعية هذه يلزمهم يمشوا المختصين احنا بالنسبه للسواق للساق يلزمه ياخذ قسط من الراحه يلزمه يشرب الماء على قد ما يمكن معناها حتى ما يحسش بالعطس يشرب الماء خاطر كيف البدن ينقص من الماء الانسان ينجم
1: يفقد التركيز
2: ويولي يتعب ويولي يحب يرقد خاصه كيف يبدا عنده معناها رحله طويله يلزمه ديما يكون مرتاح ويبدا محضر روحه وعنده الماء
1: ونخرج بكري شويه من جنب الاكتئاب
2: من قمروش القايله ونخرجوا فهم برشا عباد يحبوا يمشوا للبحر في القوايل راي ما نعرفش ما فهمتش يعني راي هذه غلطه كبيره مش مش البحر في القوايل مضي ساعتين ماشي في القايله لا هو باهي للسياره لا هو باهي ليك انت حتى في الشاطئ غادي كي انا احسن حاجه نمشيو في الصباح بكري والا في العشيه مخر
1: واضح شكرا لك سيامن بيا شطي نورتنا وشرفتنا رئيس اقليم الوسط الشرقي المرصد الوطني لسلامه المرور شكرا لك على مختلف النصائح إن شاء الله يا ربي عودة ميمونة للجميع، العودة بالنسبة للعودة المدرسية، كذلك العبيد باش ترجع تخدم بنظام الحصتين إن شاء الله موفقين، وطريق السلامة لكل مستمعين اللي يسمعوا فينا 99.8 ولكل المواطنين. هذا شكرا عنا في فقرتنا لانفيتي. أربع وخمسين دقيقة بعد التسعة، مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. بعد شوية باش نحكيو على الدورة 59 للمسابقة القرآنية، دورة الشيخ محمد الشريف بوهليل، باش نحكيو ما شاء الله على أكثر من 2800 متسابق بالحق عرس تشهدوا مدينة مساكن، ما شاء الله من صنف الحزب إلى حتى 60 حزب، باش نحكيو فيه بأكثر اطناب، وإن شاء الله جديد أكيد كل ما يتعلق بهذه المسابقة فعالياتها اللي كانت انطلقت منذ نهاية الأسبوع الفارط وتتواصل نهاية الأسبوع هذا. هذا وأكثر باش نحكيو فيه، خليكم في الاستماع راجعين.
3: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.
4: قيت الشهر على لارم افام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، والأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم ميناجي والاي تيك، وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
3: جريت لاسعاد كل بيت.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بن جيمة.
1: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر إنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر إنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة.
0: بقية الشهر على نرم فم 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاق

0: ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريب.
1: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
2: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أني بالي مرتاح. في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء، من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم. شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 اكتوبر. تمتع بتخفيضات استثنائية توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير. وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية
3: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أفام. كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: 8 دقائق بعد العشرة مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. مرحبا بكل اتصالاتكم تفاعلاتكم أراءكم واقتراحاتكم على 71-134-396 أو كذلك مختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو أرم أفام. قيت على فقرتنا الانترفيو اليوم باش نمشيو في ضيافة الجمعية القرآنية بمساكن باش نمشيو للدورة 59 ما شاء الله للمسابقة القرآنية دورة الشيخ محمد الشريف بوهلال. نحكيو على أكثر من 2800 متسابق ما شاء الله في محطة جميلة من محطاتنا في نخدمو بها الصيفة هذه. نحكيو على التسابق فاش في كتاب الله سبحان الله. يا ربي يكرمهم يا ربي يبارك لهم في كل لحظة وفي كل ثانية عداوها وهما يحفظوا وهما يراجعوا وهما يكرروا وهما واقفين قدام سيدي وسيداتي وثانين الركبة باش يتعلموا أجمل الكلام وأنقى الكلام وأصفى الكلام وأعذب الكلام وإن شاء الله يا ربي يرزقنا العمل به. نرحب في الأول بسي خليفة زريلي رئيس الجمعية القرآنية. صباح الخيرات سيدي.
2: معكم سعيد.
1: وكذلك بالشيخ مرتضى قراع الكاتب العام للجمعية. صباح الخيرات.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم سعيد مبارك لكافة المستمعين والمستمعات.
1: اللهم آمين. إن شاء الله يا ربي يوم خير وبركة وإن شاء الله يا ربي تحف بنا الأنوار. طبعا وإحنا باش نحكيه على 2800 متسابق فما أكثر. نبدأ مع سي خليفة نحكيه على الدورة 59. شنو هو اللي ميزها الدورة هذه؟ هي كانت انطلقت الفعاليات نهاية الأسبوع الفارط يعني سبت الفارط. كيفاش لاحظت؟ كيفاش شفت الأجواء؟ كيفاش شفت الصغيرات اليوم؟ هم قلت لي أنت بكري في الكوليس مش كان صغار فما فئات العمرية الكل. أعطينا فكرة على المسابقة.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. تحية عاطرة من صميمنا الجميع مستمعي إذاعة مساك نفان. أيها الأخوات والأخوة، الجمعية القرآنية جمعية عريقة عندها تكونت من عام 1967 والحمد لله من هاك الوقت هذاكي وهي تعمل في حفظ القرآن وترتيل القرآن والحمد لله وكونت أجيال مجي كونت أجيال والحمد لله
1: الحمد لله.
2: السنين العام هذايا احنا في دورة 59 دورة الشيخ محمد الشريف بوهلال الله يرحمه.
1: علاش سميتوها دورته بالاسم متاعه بالضبط؟
2: احنا كل عام نسميوها باسم علم من
1: علم مساكن
2: وسنين اتفقنا باش نسميوها باسم
1: الشيخ محمد الشريف بوهلال
2: كان الله يرحمه كان من احسن الناس من حفاظ القرآن
1: ما شاء الله
2: حفاظ 60 حزب
1: ما شاء الله
2: وصاحب القراءات والحمد لله الله يرحمه
1: الله يرحمه
2: وربي يجازيه خير منا
1: امين يا رب.
2: فهمتني؟ الدوره هذه دوره 59 المشاركين فيها سنه 2810
1: 2810 متسابق ب
2: عملناها على 4 ايام. النهار الاول عدينا مباشره زوز حافظين 60 حزب
1: ما شاء الله
2: واسمع وهذه بشرة هي أول مرة مش نسوقها الزوز هذول بحول الله مش نعطيه لكل واحد عمره
1: ما شاء الله اللهم بارك
2: هذه بشرة لهم واللي مساكن
1: الحمد لله
2: مش نعطيهم كل حد عمره وربي يتقبل
1: إن شاء الله ربي يتقبل منهم وإن شاء الله
2: نهار نهار الثاني عملنا زادة بدينا بالمسابقة جماعة حزب وجماعة من 10 حزب فما فوق اليوم وغدوة بارك الله عن عدد كبير كبير
1: ما شاء الله 2810 نحكيو يعني
2: فهمتني واللي جاي القاعدة تخدم
1: قداش من اللجنة تقريبا
2: عندنا 46 و23
3: 80
2: لجنة
3: والعدد اللي جاي 160
2: عندنا 80 لجنة واللي جاي ثم لجنة فيها 2 وثم لجنة فيها 3 واللجنة نهار الأول اللي عملناها في 60 حزب فيها خمسة
1: بالطبيعة
2: والحمد لله. بالمناسبة نحب اللي جاي نشكرهم في
1: على متطوعين
2: التطوع نتاعهم فهمتي على التطوع نتاعهم في الظروف المناخية
1: الحارة
2: السخانة ومن كل شيء والحمد لله وبارك الله فيهم ونشكرهم شكر جزيل.
1: شكرا. ب 2810 هذوما متسابق من انا يعني اشنا الفئة الاغلب امتاع الاعمار وكذلك الجنس اناثي ذكور شكون
2: الاعمار نبداو حتى من اربع سنين حتى تقريبا 80 عام كل من حافظ القرآن يتفضل مرحبا به دار القرآن في مساكن مفتوحة لأهل القرآن بصفة عامة أناثي وذكورة.
1: بلهنا خلنا نسأل الشيخ مرتضى. شيخ مرتضى فما برشا يقول لك أني كبرت توا ما عادش نجم نحفظ ولا فاتني الوقت ولا كذلك يقول لك مازال صغير مازال ما نجمش يحفظ توا وأبين يتكلم صغير شنو تقول له؟
3: قولوا لي القرآن ما عندوش عمر. القرآن أي المفيد قلبك مفتوح للقرآن ومفيد يعني أنت ترغب في القرآن ورب العزة لما ذكر وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فلم يخصص الأمر لا للصغير ولا للكبير ولا للذكور ولا للإناث فهل من مدكر فماش كن يثني الركبة وجي يتعلم. فنقول برشا ناس يعني يمشي في باله إلا الصغير إذا مش يقرأ القرآن مش يشغب على قرايته وإلا يعني مش يخذ له من وقته عكس. نقوله أنه ما فماش حاجة تقوم اللسان قد قراءة القرآن وهكا نشوفوا فهم الحافظة متاع القرآن هم المتميزين في البكالوريا هم اللي يجيبوا يعني المعادلات المتميزة في على المستوى الوطني وكذلك الصغيرات اللي يتعلموا القرآن يبدأ عندهم لسان فصيح تتنحالهم اللكنة وتنحالهم حتى أكل حشمة في الخطاب يولي عنده قوة في التواصل لأن القرآن فيه يعني مستويات مختلفة من مستويات التواصل الخطاب الإخبار الأسلوب يعني الزجر أسلوب الترغيب أسلوب الترهيب فكل هذه الأساليب يتعلمها الإنسان يعني كما كالصغير يمشي يتعلم في المسرح أنت تعلم ولدك القرآن يتعلم هذا كله وباختصار شديد نقوله علموا أبناءكم القرآن والقرآن يعلمهم كل شيء
1: كل شيء يعلمهم الأداب وما أحوجنا للأداب
3: وكذلك كما تفضل سي بشير يعني احنا مغلب اللي يشاركوا يعني جنس الإناث له يعني حظ وافر في سواء كان على مستوى اللجان على مستوى المدرسين على مستوى المتسابقين فنحن نقول هذه بشرة خير. علاش؟ لأنه
1: الجنس هذا المرأة يقول أسرة يقول
3: يقول المرأة يقول أم يقول أخت يقول خالة يقول عمة يقول المؤطر للبيت اللي هو الركن الركين في البيت اللي هو سبب استقرار البيوت وكما قال أحمد شوقي رحمه الله تعالى الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراق فهذا هو الحال وهذا هو اللي بحول الله نوصلوا له من خلال هذا الأمر إن شاء الله.
1: نمشيو للسخليف. سخليفة في التجربة هذه تقريبا متاع 15 عام في الجمعية القرآنية باش نوصلوا إن شاء الله لستين حزب أعطينا هكا شنو الأسس اللي لازم تتوفر عند
2: باش نوصل لثلاثين حزب هي العقيدة هو الاندفاع هو حفظ القرآن حب القرآن اللي يحب القرآن
1: هذا فهم شكون يبدأ لكن يقول لك صعب علي ما نجمش تفلت مني
2: القرآن بالعكس القرآن كما قال الشيخ مرتضى يحل المخ يحل يخلي الإنسان يتفرغ القرآن وبعد كل شيء يولي له سهل
3: حتى نجم نقص على حديثك سخليفة نجم نستنسو حتى بأقوال الناس اللي تخدم في مستوى التنمية البشرية الإنسان اللي حب ينجح في أي شيء يزمو يعمل مخطط
1: يخطط
3: والفرق بين التخطيط وبين أنك يعني تحط بعض الأهداف وما تحطيش عبر الزمن المخطط يمشي الأهداف وكيفاش مش تقوم بالأهداف هذيك وكيفاش مش تقوم بها عبر الزمن ويزم الإنسان يكلف البدن متاعه والعقل متاعه والفكر متاعه اللي نجم يطيقه إذا كنت تعرف روحك أنت ما تنجمش توفر عدد كبير من الوقت في الأسبوع لحفظ القرآن فأنت مش تولي تخاطر بماذا بمسألة أنك ربما ما توصلش
1: متوصلش
3: ربما تنقطع فنقول القاعدة ما أخبر به أهل العلم قليل دائم خير من كثير منقطع. فالإنسان الذي يحب يحفظ كتاب الله عز وجل أول شيء يلزم يتبع شيخ المشوريه الطريق، وكذلك يكون صاحب همة. والمشكلة مش في الحفظ برك، يعني أصعب شيء هو المراجعة. يلزم الطالب حينما يبدأ يقرأ ويحفظ يبدأ عنده ورد متاع مراجعة وورد متاع حفظ الجديد، وكذلك يكون متابع. ويلزم الرفقة الطيبة، إذا كان أنت ما عندكش رفيق معك، ما عندكش يعني الصاحب اللي معك اللي مش يرغبك في هذا الأمر يصعب عليك الأمر، لابد لك رفيق في هذا الطريق. والتكرار، بني لا تترك الدرس ولا تعطي طوعا في هوانها النفس، ولا تترك التكرار فيما حفظته، فمن يترك التكرار لابد أن ينسى. وعلى كل نقول البرمجة هي يعني تعطي النجاحات. وكم من إنسان ناجح مش كان في القرآن، حتى في مستوى حياته يكون عنده هذه البرمجة. البرمجة اش مش يعمل وفنى وقت وديما يقيم، فما تقييمات قصيرة وفما تقييمات على مستوى متوسط وتقييمات على مستوى طويل، ويقوم بالتعديلات اللازمة على حسب وصوله للمستوى القصير. وهكذا سددوا وقاربوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الطريق إن شاء الله إلى حفظ القرآن والتعاهد. يعني الصغيرات اللي عنا، مثلا نعطيك مثال عن بنتنا هذه، يعني تسنيم بوزاموشة اللي عدات بستين حزب، هي مهندسة إن شاء الله سني تتخرج مهندسة. يعني ما تعرف طريق الهندسة مش سهل باش تولي مهندس، يعني طريق صعيب، ولكنها تدرجت في حفظ كتاب الله عز وجل، وكانت منذ صغرها تحفظ. أو مش هي ختمة القرآن قبل ما تختم الدراسة متاحة
1: ما شاء الله،
3: وكانت من المتميزات. وحاجة أخرى نقولها لك، يعني ربما قد برشا يسمي في قشبه اللي احنا حتى الجيل متاع أخوة يعني أولادنا اللي هم مهاجرين بالخارج، راو عنا برشة صغيرات يجيوا وقاعدين يقرأوا معانا في الجمعية، وقاعدين يشاركوا في المسابقة، وقاعدين يزاحموا في ولاد البلاد
1: ويتميزوا
3: عليهم. والدليل على ذلك يعني الأول في 60 حزب هو هذا من الأبناء، يعني اللي كانوا في الخارج، وكان في الخارج واستقر في بلاده لهناك ويخدم بعمل يده ما شاء الله ربي يبارك فيه. يعني ابن يعني أمير ولد سي توفيق هميلة، يعني ما شاء الله من الشباب الصاعد، يعني حفظ كتاب الله عز وجل وهو من جيل يعني الثاني أو الثالث من جيل يعني المهاجرين بالخارج، ولكنه همتهم عالية. فدار القرآن في مساكن،
1: يعني الصبر والهمة اليوم صحيح. والأنه يواصل
3: محلولة لكل أبناء مساكن ياما في الخارج ولا في تونس، وكلهم يعني ما شاء الله كل إنسان يلقى المشرب متاعه ويلقى الشيء اللي نجم يواصل فيه إن شاء الله.
1: سخليفة تأثير لها 2810 هذوما متسابق سهل مش سهل؟ لازم يعني كل واحد يظهر اللي عنده بطاقة تقييم خاصة به، متابعة، ملاحظات.
2: قبل نبدأ المسابقة حلينا دورة صيفية والدورة الصيفية دي تدوم قريب 3 شهور، ومفتوحة لكل أبناء اللي يحب يحفظ القرآن. تعرف قديش قروا عنا في الدورة الصيفية؟ فوق 2500 طالب وطالبة
1: ما شاء الله،
2: وهكولا حفزناهم في حفظ القرآن وتلهينا بهم. كل قسم فيه زوز معلمات، معلمة تقري في القرآن وتحفظ في القرآن، معلمة أخرى تسمع
3: تسمع
2: يا لندرا هك الطالب هذا كايا يا لندرا حافظ على قاعدة مش حافظ على قاعدة، والحمد لله الطريقة هذه أعطت أكلها.
1: فهمني؟ يعني بطاقات تقييم ومراجعة وخاصة
2: بيهم مواصلة كايا. قلت لك أكثر من 2500 أعمارهم صغار وكبار، مرحبا.
1: ومدى توا حسب نتائج الأولية هكا توا حسب اللي عاد يطولهم راضين عليهم توما كشيوخهم ولا فما
2: راضين؟
3: هو في الحقيقة حبيت فما جانب من السؤال سألته سخليفة حبيت نوضحه. ممكن عندنا ميزة في الجمعية القرآنية في مساكن هي مش موجودة حتى على المستوى الوطني، هي البطاقة الذكية. لكل طالب عنده بطاقة ذكية اللي هي معناها مرتبطة بالبلاتفورم اللي هي متاع الجمعية.
2: كل في كامل الجمهوريه.
3: معناها احنا حتى تو في كيفاش الطالب يعرف المكان نتاع الاختبار، كيفاش يعرف العدد نتاعو، كيفاش يعرف النتائج نتاعو، كيفاش يعرف عن شكون يقرا، ينجم يرسم عن بعد بالبطاقه الذكيه، ما يحتاجش باش يتنقل للجمعيه، يعني بالبطاقه الذكيه يسكنها في كود كيير، يدخل يلقى المعطيات نتاعو ويعرف كل شيء موجود في وسطه. اما تو مثلا نعطيك طريقه التقييم بالنسبه لجان التحكيم، هذا حاجه جديده، حتى لجان التحكيم كل عضو من لجنه التحكيم عنده بطاقه ذكيه نتاعو ويدخل يصب العدد نتاعو ان طون ريال. معناها انت الطالب اليوم تو عدى مثلا 9:05، 9:06 تكون صبت والنتيجه نتاعو موجوده تحسب بصفه اليه ويكون ينجم يلقى العدد نتاعو، فهمت؟ فهذه باش تكون اكثر شفافيه وتكون يعني في سرعه في اخراج النتائج. وهذه بالطبع يعني تجربه قاعدين ندعموا فيها وراها فريق تقني بنحييه من هذا يعني المنبر، يعني اختنا راضيه يعني ذكار ربي يبارك فيها، كذلك سي عدنان يعني بريري يعني مشرف على يعني التطبيق هذه، وكذلك يعني اخونا وبينا وعمنا يعني سيل هادي الأشهب، يعني هذا إنسان يعني لا نزكيه على الله ولكن نحسبه الله كذلك يعني من أهل الفضل وأهل الخير. وريت المسابقة هلا المسابقة هذه يتجندوا لها الناس كل، حتى برشا ناس ما تلقي لهم شباب الكرسي اللي تلقاه أنت في الجمعية، هذاك يعني أهل الفضل تشوفهم معنا يكريوا في العراس وكريوا، كن جيوا احنا
1: كل واحد عنده باب، فما باب القرآن فما باب الصدقة فما باب السعي فما
3: المشاركة هزلت حب عليه كل إنسان. تلقى دبو زمان انت مش شربها، فما وراها ناس مجندة، تلقى قهوة مش شربها، مش تلقى الاستعداد، الناس تقوم ملا تصلي الصبح هما متهيئين متجندين، ولا يحب ولا جزاء ولا شكور
1: في يعني ذلك فليتنافس المتنافسون،
3: هذا هو لله. وذلك علاش سر نجاحنا تكات في الناس كل وناس الكل تخدم لله في سبيل الله، لا واحد يحب على لا رياء ولا سمعة ولا نحبه حتى شيء، احنا نحبه كان رضوان ربي عز وجل واحنا نمثله أكل الناس لقاعدة تخدم، احنا ما نقلوش أهمية عليهم، مش احنا اليوم تقدمنا باش نقدموا الجمعية متاعنا، رو فما ناس يعني تخدم أكثر منا وناس أفضل منا، ولكن احنا جينا اليوم تحدثوا على الجمعية وغدوة ناس أخرى جيت تحكي عليها، والجمعية احنا نمشي والجمعية هذه باقية والقرآن باق وأهل القرآن سيكثرون إن شاء الله في بلادنا، وما تنجح بلادنا إلا ما نستثمر في العقول، استثمار في العقول هو اللي يعطينا يكون لنا الرجال ويكون لنا نساء المستقبل،
1: كل قلب خالص يعني لله تعالى طبعا. وعقل يسعى ويتدبر، فبإذن الله إن شاء الله.
3: أنت لو كنت تشوف اللجان التحكيم يعني هذو ما بكلهم كانوا بنياتنا ووليداتنا، كانوا أيامس بالأيام هو جالس وقاعدين يعني في يشارك في المسابقة، اليوم هو يلقى راحوا في الجانب الآخر، فأنت من فمي كي تفهم اللي كون الخير قاعد يجري
1: إن شاء الله يا رب،
3: وكون الخير جاي. وانت كي تشوف اللجنة معناها مسابقة رقم 59 دورة 59 معناها مش من فراغ، فما مؤسسين يعني أسوا الجمعية هذه، وفما ناس خذات عليهم المشعل، احنا تاخذين المشعل وناس أخرى مش تاخذ المشعل، والخير هذا مش يتواصل وتتنفى الأشخاص ويبقى العمل خالص لوجه الله، وربي يتقبل منا وينكم صالح
1: النتائج سيدي خليفة، والجوائز كيفاش باش يكونوا قداش المعنيين خلينا
2: بالله سمحني تو الشيخ مرتضى جبت قال كل حاجة وراها شخص
1: بطبيعة،
2: قال كل كرسي وراه شخص، في المناسبة من حشت اللي بدينا الدورات ثم شخص بارك الله فيه ويرحم بوه ويخلي وليداته هو سي مراد بن سالم
3: يرحم والديه،
2: الله يرحم والديه وربي يثيبه، وإن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي، فما عبيد تلوجوا على الشهرة عند أهل السماء مش لوجوا
2: إن شاء الله بميزان حسناته.
1: كيفاش شكون المعنيين بالجوائز وقداش عدد
2: الجوائز؟ الشيء الظاهر توا بتاع 60 حزب
1: ما شاء الله،
2: الله يقول لك مازلنا
3: اما لازم تاخذ فكره على شكون ياخذ جائزه. احنا نشوف المسابقه نتاعنا مش معناها جاب 10 على 20، معناها هما اسمع على كل من شارك في المسابقه عند احنا نسمى ناجح
1: باذن الله،
3: لانه هو سخر وقته في الصيف هذاك،
1: لانه ساعة
3: ولانه قراء القران الحاجه الفرحه الكبيره والعرس الكبير كما انت تفضلت، القرآن ولا يتقرأ في ديار من الكل، فماش واحد ما عندوش وليد صغير مشي يشارك في المسابقة في الجامعة ولا ما عندوش،
1: فالأسرة تتجند باش تحافظ وباش تحفظ وباش ترجع له
3: ويشرب كلها مش تتلاف في بيوتها القرآن، وإذا كان البيوت تلات فيها القرآن نزلت البركة، وهذا هو الهدف متاعنا. مش نكونوا جيل مش يقرأ القرآن الصحيح، مش نكونوا جيل وقت اللي يدخل للجامعة ما يحسوش غريب عليه، مش نكونوا جيل حتى لا قدر الله زاغت به القدم ولا بعد على الجامعة مش يرجع للجامعة. عاد نعود لك للتقييم، احنا اللي يجيب من 15 فما فوق هذاك عنده يعني جائزة بالطبيعة، يعني على حسب ثلاثة مستويات، جائزة أولى جائزة ثانية جائزة ثالثة، واللي جاب أقل من 15 عنا احنا ناجح، ولكنه السنة الجاية يعاود فك المستوى ولا يزيد يطوره. وباش نعطيك فكرة على قيمة الجواز، مثلا السنة الفارطة وصلنا 95 مليون جوائز،
2: 95 مليون، فهمت؟ 100 مليون غير 100 ألف،
3: فهمت؟
2: 99 مليون و900
3: هذا بالنسبة للجواز بتاع السنة الفارطة. وصني يعني بطبيعة يعني زمنا نكونوا متجندين لهذا الخير من هذا يعني. المنبر يعني أهيب بأهل الخير وأهل الفضل وأهل مساكن لهم أهل القرآن، ولهما منذ التاريخ راهم راسخين في دعم طلبة العلم. قبل كانوا يجوا يقرأوا تلامذة في الفرع الزيتوني في مساكن، العائلات في مدينة مساكن يتبنوا طلبة العلم ويوفرون المسكن والمبيت والملبس والمأكل وكل شيء يتبنوهم.
2: فرب
3: العزة جرى على يداهم الخير وجعل من وليداتهم أهل القرآن وهما زاد أهل لذلك. فنقولوا الخير هذا كانت ورثوه جيل على جيل، وإن شاء الله يعني في المناسبة دي ندخلوا الفرحة لصغيراتنا، واللي يحب يعني يتصل بالجمعية ويحب يعاوننا مرحبا به مقر الجمعية، واللي يحب رقم يعني الحساب البنكي نعطيه رقم الحساب البنكي. وراهي هذه فرحتنا الناس كل، مش فرحة حتى حد إلا إذا كنا مجتمعين وحبينا القرآن وحبينا القرآن، مش ندخل الفرحة لصغيراتنا. وده قاعدين نكونه في العقول، نكونه في الرجال، ونكونه في النساء، ألا مش يتصلح ربي بحالنا، ولا مش يكون إن شاء الله ربي عز وجل يكون يجعلهم سبب في الخير في بلادنا وفي تونسنا الحبيبة إن شاء الله.
1: سخيفة الخليل كلمت الختام اللي كنتي
2: به. نضيف حاجة أخرى، قرأت القرآن في دار القرآن بدون مقابل، اللي ما يجي يحفظ القرآن ويقرأ القرآن ما يدفع حتى شيء فيما يخص إلا التسجيل الأول، أما قد ما يقعد يقرأ ما يدفع حتى شيء، ثلاثة شهور يقرأ بدون مقابل.
1: اللهم بارك إن شاء الله ربي.
2: فيما يخص الجوائز عندنا من 19 إلى 20 الممتازين كل عندهم جوائز كبيرة وعندهم شهيد امتياز
1: إن شاء الله،
2: هذا الكل متبارك الله عن عدد كبير
1: إن شاء الله باش يكونوا متميزين متأكدين من هذا، وإن شاء الله نشوفوهم وإن شاء الله نشوفوا
3: كتاب يكون عندنا مهرجان للقرآن. أيوة. بعد المسابقة هذه باش نوزعوا الجوائز. انت تقريبا ريتهم تول احنا النسبه ما تقلش على 70-65% ما تقلش نسبه النجاح، انت فهذو ما انت كي تعمل عمليه حسابيه القريب 3000 اللي مش تكرمهم يعني مش تلقى منهم اقل شيء ممكن 2200-2300 لو ما حسابيا باستئناس بالسنوات الفارطه، فمش يكون تكريمهم على مراحل، ومش نسميها مهرجان القرآن اللي فيها الخرجة متاع الأبناء متاعنا والأطفال متاعنا خرجة القرآن، لأنه دار القرآن يلزمها تتصل بالمحيط متاعها وتتصل بالواقع متاعها، ويلزم الناس كل ترى ويسمع عليه ما سمعش، باش انت ولدك إذا كان ما شاركش العام هذا يشارك العام الجاي، وانت كيف ترى اللي قدك ولا أكبر منك ولا أصغر منك يعني جاء وشارك في المسابقة انت كذلك تقول علاش ما نجيش ومعاش عفما حتى عذر. مساكن يتقرى فيها القرآن بلاش، مساكن فيها شكون يقرأ القرآن، إذا كان أنت ما تجيش وتقرأ القرآن وتحفظ القرآن ما عندك حتى عذر في هذا
1: المجال.
3: حجة عليك. نعم.
1: شكرا لك سخلي فازرلي رئيس الجمعية القرآنية بمساكن، نورتنا وشرفتنا، والشيخ مرتضى غراع الكاتب العام للجمعية،
3: عفو لله،
1: إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله يا ربي نشوفوا المهرجان ونشوفوا وليداتنا متألقين ومتنورين بنور القرآن، وإن شاء الله يا ربي كل عام نستضيفكم وإن شاء الله العدد يكبر ويكبر أكثر.
2: أحسن
1: إن شاء الله يا ربي.
3: بارك الله فيكم.
1: شكرا لكم. هذا شنو كان عنا في فقرتنا الانترفيو. الانترفيو 33 دقيقة بعد العشرة مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. بعد شوية باش نمشيو لمعتمدية الزاوية القصيبة وثريات باش نمشيو تحديدا لقصيبة سوسة والمدرسة الإعدادية الجديدة وبعض المشاكل والتخوفات اللي قدموا هنا ولا حكيوا لنا عليها المواطنين واللي باش نحاولوا نحكيوا في خصوصها. خليكم في الاستماع، خليكم ديما مع ديال الموجة 98 راجعين.
4: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.
5: مقيت الشهر على نرم.

جميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بن جيمة. تقيت الشهر على ليرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: 52 دقيقة بعد العشرة مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. مازلنا مواصلين مع فقراتنا مع ضيوفنا. مازلنا في انتظار كذلك اتصالاتكم على 71 134 396 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند. تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو أرام أف أم. وقيت على فقرتنا لانفيتي في الانفيتي باش نمشيو لمعتمدية الزاوية لقصيبة وثريات. باش نمشيو تحديدا لقصيبة سوسة وموضوع المدرسة الاعدادية النور بقصيبة سوسة. مجموعة من النقاط او التشكيات والمخاوف اللي كانوا بعثوا هنا المواطنين مواطني المنطقة ومتساكنيها اللي اولادهم باش يكونوا معنيين بنقلتهم لهذه المدرسة اللي طال انتظارها سنين وحنا نستناو. فالمدرسة اللي باش تخفف العبء على المدرسة الإعدادية بالزاوية والقصيبة وثريات اللي تقريبا هي الأولى في الجمهورية من حيث عدد التلاميذ كذلك. وبالتالي نقولوا عدد التلاميذ باش نقولوا ضغط على الأقسام, باش نقولوا ضغط على الأساتذة, باش نقولوا نقص في الموارد البشرية, باش نقولوا مشاكل حقيقة بالجمع. جي المدرسة هذه اللي على الأساس أنها باش تخفف هذا العبء. نلقاو مجموعة من النقاط منها مثل نقطة الأمن, النقل, الإنارة العمومية, التعبيد, برشا مخاوف الوقت كذلك, تنظيم الوقت في المؤسسة هذه, وخاصة إنها باش تكون أول تجربة لها, أول سنة دراسية فيها. فما برشا تخوفات. هذه النقاط الكل باش نحكيو فيها مع إلياس بوزعبية عضو المجلس الجهوي. نقولوا أهلا وسهلا إلياس.
2: أهلا, شكرا هلا. قبل كل شيء حبيت نشكرك وحبيت نشكر إذاعة إرام أف أم اللي على اهتمامها بشأن المحلي واللي الحقيقة ديما تتبع في كل قضايا متاع الجهة ومشاغل الجهة. اليوم صحيح نحكيه على مدرسة جديدة, على إنجاز جديد إن شاء الله يكون في معتمدية الزاوية والقصيبة والثريات. نحب نبدأ الساعة قبل كل شيء نحبه كل يوم نحكيه على مسألة جديدة يلزمنا نشخصه الوضع والتعليم في معتمدية الزاوية والقصيبة والثريات. اليوم نعرفه أنه معتمدية كبيرة فوق 60,000 ساكن. اليوم معتمدية بالكبر هضايا فيها مدرسة عددية وحيدة. اليوم معتمدية فيها مع الثانوي وحيد. اليوم ما حشناش بمدرسة ولا أعدادية واحدة برك. اليوم تقريبا حشتنا بزوز مدارس أعدادية. اليوم حشتنا مدرسة ثانوية أخرى. ذاك علاش اليوم كي نجي نحكي على مدرسة أعدادية بالزاوية والقصيبة والثريات, المدرسة القديمة معناتها فيها تقريبا فوق 2000 تلميذ. المعهد الثانوي تقريبا فيه في 1500 تلميذ. يعني اليوم نحكيه على قسم
1: فما حتى من مناطق مجاورة يحبوا يجوا يقرأوا, يقول لك يبعدوا على المدن وما زالت منطقة معناها معروفة بالمحافظة متاحة خليهم يقرأوا غادي برشا يجيوا مطالبوا, لكن فما اكتظاظ.
2: صحيح اليوم راهو نحكيه على قسم فيه تقريبا فوق 35 تلميذ. كنا معناتها مازلنا نحكيه على تلميذ معناتها يقعد بالربع ساعة واربع دراج يدور من قسم القسم باش يلوج على كرسي باش يقعد. وشفنا حتى عمناول معناتها شون اللي صار. مازلنا التو معناتها نحكيه على تلميذ يقعد بالايامات معناتها بعد رجوع متاع القرية انه هو يستنى في البلاصة متاعه وزملائه دخلوا يقراه وهو مازال يستنى. دونك اليوم حاجة ملحة جدا انه يكون فما مدرسة اعدادية. ومشكورة وزارة التعليم ان برمجتنا معناتها برمجة تقريبا مركب كامل بقيمة 14 مليار في معتمدية الزاوية والقصيبة والثريات. وكما نعرفوا الاجراءات الادارية انه تتعطل شوية, وذاك علاش اليوم مشكور رجل اعمال ونحب نقول اسمه ونشكره شخصيا اللي هو سي محمد بواسيده
1: اللي تكفل
2: ببناء المعهد هذا المعهد الجديد. حقيقه يعطي
1: مدرسه الاعداديه النور اللي بقصيب سوسه.
2: حقيقه يعطي الف صحه وهو مش حاجه جديده عليه. هو زاد كان بني مدرسه ابتدائيه في تقريبا في نفس البلاصه هذيك. الحقيقة يعطيه.
1: لكن قدام هالانتظارات هذه والمشاكل اللي احنا في بينا باش تخففها الأعدادية هذه أعدادية النور بقصيبة سوزة، نلقاو كذلك مجموعة من التخوفات، مجموعة من المشاكل اللي خايف منها المواطن وخايفين منها، خاصة اللي وليداتهم باش يمشيوا يقراوا في المدرسة الأعدادية انها جات في بلاصة يعني متطرفة، حسب يعني هذا باش قالك لي كومنتير اللي جاو انها جات في مكان متطرف، مكان ما فيش إنارة، مكان ما فيش تعبيد، مكان ما فيش نقل. يقولك إذا كان جماعة القصيبة الكل باش تحطوهم فيها، فما بلايس في القصيبة أقرب المدرسة الأعدادية القديمة منها للمدرسة الأعدادية الجديدة. مشكل كذلك الواد، وانت قلت لي عنده فما إن شاء الله حلول لي، خايفين من الأمطار، خايفين كذلك عندي توا معنا دنيا الصيف، نقولوا احنا الضو مازال يعني، فما بالك يعني في الشتاء الدنيا في ساعة ظلام والمكان يعني فيه ماهوش يعني مجهز باش يكون
2: صحيح.
1: الحقيقة فيه تلامذة
2: صحيح
1: في المراهقة نتاعهم.
2: لا كلامك صحيح، هو راهو شوف راهو كي تجي تخدم مشروع أي مشروع كان راهو صعيب برشا أن تلقاه في وسط البلاد. وتولى الولي صحيح خايف على ولده أنه يقول قال بعيدة شوية، هو الحقيقة مش بعيد برشا ومجنب الديار، لكن ما جنبه صحيح زيتون. اليوم أني واحد من الناس قريت في المدرسة الأعدادية القديمة ونعرفوها المسألة دي قبل كانت كل زيتون من تلك تو كثر البني وتو التواصل العمراني معناتها جاء ما جنبه كثروا ولا وكيسات في واحدة، ما كان من وراء المسألة الأعدادية كان كل زيتون وكان كله فهمني ما يعني عبارة كاني في وسط الغاب فهمني. احنا اليوم كي تجي مش تبني مشروع يلزمك تبني على ارض متاع معناتها ارض
1: دوله
2: البارتي هذيك هي ارض دوله نقاوة بارتي كبيرة، أنا مش نبنيه فيها مركب كامل معناتها مش يكون موجود غادي. شنو معناتها اللي يحبوهم الولي ومن حقه أنه اليوم يزمو يحمي ولده، يزمو اليوم ولده يمشي في في في كياس معبد وفوه. حقيقة ضم الكل كي الأسئلة ضم الكل احنا حطيناهم على الطاولة ولمينا معناتها الإدارات المعنية الكل. اليوم إن شاء الله ديجا يمس معناتها وقع تحديد والطرقات اللي دايره بالمعهد الكل من قبل مصالح الاداره الجهويه للتجهيز، وان شاء الله ابتداء من يوم الاحد وابتداء من غدوه ان شاء الله يتم بدايه التعبيد فهمني والانطلاق التعبيد نتاع كل الطرقات.
1: يعني كان سؤالي الاول باش نقول لك امن نقل اناره تعبيد اذا كل نجم يصير قبل العوده المدرسيه يعني اللي خاطر ملفات يعني حيويه ما نجموش نسبقوا ملف على ملف كلها لا تقل اهميه عن بعضها.
2: هو بحول الله باش يكون اللي مش نحكي هذا كل كان ان شاء الله مش يكون قبل دخول العوده المدرسيه وراو اليوم كنا نعرفه كما قلت من الاول راهو ديما فما امكانيات هي لا تحكم فينا. اليوم وقت اللي بنينا الكوليج اول ما حكينا على المدرسه
1: لكن فما دراسه مشروع نحكي معناك باش تحكي على مدرسه راك باش تحكي بالطبيعه يعني تلميذ مش يكون لازم يكون محمي، لازم يكون فما ضوء، لازم يكون فما طريق امن اللي باش يجيبوهم يعني فيه اوليائهم ولا باش يمشي فيه هو كذلك. فهذا الكل يعني نتصور لازم يكون من الاول مدروس.
2: هو مدروس من الاول، هو قلت لك من الاول اول ما بدي الكوليج غادي كي حطينا كل شيء الموجود اللي حاجتنا به باش ينجح الكوليج هذاك باش ينجح المدرسه هذه فؤاد حطيناها على الطاوله. واول حاجه حطينا التعبيد وبعثنا كمجلس محلي بعثنا للمجلس الجهوي دونك اليوم حتى مشروع نتاع التعبيد مش يكون ان شاء الله على المجلس الجهوي نتاع بسوسه. مشكور سيد الوالي اللي خذاه على عاتقه ومنتها ولح ان يكون التعبيد قبل دخول تلامذة قبل بداية السنة الدراسية. بطبيعة كما قلت فهمني كل إجراءات إدارية لازم باش تتعطل شوية وهي بكل تقريبا في ظرف عام معناتها اللي تبناه فهمني الكوليج وان شاء الله مش يبدا
1: اول سنه دراسيه ان شاء الله.
2: التنوير مش يكون على البلديه نتاع القصيبه ومشكوره معناتها اللي هي ان شاء الله مش تبدا في مع التعبيد
1: مع التعبيد
2: انه مش يكون فما التنوير في كل جدا الطرقات المؤديه للمدرسه كما قلنا التعبيد مش يكون موجود في كل الطرقات المؤديه للمدرسه. كيف كيف خممنا في الأمن وخممنا في أنه التلميذ يكون محمي داخل المعهد وكذلك خارج المعهد. داخل المعهد مشكور رجل الأعمال اللي الحقيقة معناتها كي نحكي حتى على المدرسة معناتها تتكون تقريبا من 20 ولا أكثر من 20 قسم موجود في المدرسة، فيها إدارة كبيرة، فيها
1: مش تقري جميع المستويات وإلا مش تبدأ بمستويات؟
2: لا مش تقري المستويات لكل ثلاثة مستويات مشكور
1: مع سابعة ثامنة وتسعة
2: دونك، فيها مكتبة عمومية كبيرة زادة مش تكون مكتبة موجودة في وسط المعهد، حتى لو كان التلميذ مش يخرج في ساعة كروز معناتها عنده ركنه الموجود غادي كان من جنب
1: سال دو بيرمانونس باش تكون
2: مش لازم باش يخرج لبرا. المعهد مراقب بالكاميرات مراقبة في كل
1: الزوايا
2: الموجودة في المعهد، في ملعب كبير فهمني الحقيقة، حتى التجهيزات متاعه من أعز ما فما تجهيزات جديدة وأقسام كبيرة. قلنا الأمن

0: يقضيهم كيفاش باش يقضيهم. فما يعني زيتون في البلاصه هذيك يعني بلاصه مصيبه فيخاف.
1: لا عنده ألف حق, قلت لك اليوم عنده ألف حق. وذاك علاش فهمني عملنا تقريبا ثلاثة ولا أربع جلسات على المدرسة هذه بالذات, أنه اليوم ما نجيش زاد يعني أني راني ولي وعندي ولدي ولا عندي بنتي وعندي بنت خويا بنت أختي ولد أختي, دونك اليوم زاد ما نجيش أنه نسيب ولادنا فهمتش نسيبوهم في البلاصة معناتها وما فيهاش ماهيش محمية.
0: معناها انطلاق التعبيد يبدأ من غدوة وباش تكون فما التنوير
1: موجود, تنوير مع بداية التعبيد مش يكون التنوير على ميزانية البلدية
0: بلدية القصيبة
1: وقبل معناتها ضم التعبيد ولا التنوير مش يكون قبل بداية
0: السنة الدراسية. حتى توا مثلا وصلنا توا تعليق تقول باش يركح زعما الكيس والضو والنقل كل قبل القراية.
1: شوف بالنسبة للنقل, بالنسبة للنقل عملنا جلسة مع شركة النقل بالساحل وحبينا أن يكون فما معناتها كارتز تلامتها وتجيب, لكن فما طرقات صغيرة ما تنجمش بجدور فيهم, دونك مزلنا في جلسات مع الشركة الوطنية بالساحل شركة النقل بالساحل أنه اليوم يزم تكون فما كيران يهزوا ويجيروا ويجيبوا من المسألة.
0: المسألة اخترها بالحق في نقطة بعيدة شوية على النقل, فما النقل عمومي للنقل خاصة.
1: هي قلت لك هي راو ما هيش بعيدة برشا, راو اني واحد من الناس قبل ما نجي للوحدة دي راني مشيت حطيت كرهبتي قد في القصيبة ومشيت على ساقي للمدرسة فهمني, وديجا عملت تصور من فوق معناتها بساقين من وسط القصيبة حتى توصل فوق تقريبا خمسة دقائق
0: أكثر.
1: ما قولش أني خاطر أني قاعد نمشي فهمني بسرعة فهمني الحقيقة متعرب معناتها خاطر قاعد نمشي بسرعة, أما كي نقول حتى سبعة
0: متاع عشرة دقائق بتخمستاش دقيقة
1: شو عشرة دقائق في وسط البلاد راي ماشي بعيدة برشا, ورانا في معتمدية متاعنا في بلادنا في ديارنا في حومتنا في فمني, دونك ما مراش فما اشكال تو راهو حتى تو الولي ولا يهز ولده هو لا كرهبته, ونشوفه حتى في المعهد المدرسه الاعداديه القديمه معناتها تو تمشي الستة والا تمشي حتى الصباح تقام الاولياء الكل معناتها مطحين وهزين ولادهم بكرهبهم. الحقيقه اني يعني واحد من الناس تو انا على بالي انه حتى يخدموا معايا برشا هو قاعدين تو يطلبوا انهم يمشيوا للمدرسة الجديدة. علاش قادر يقول لك مازالت جديدة وقسم جدد وحتى معناتها كستركتور نتاع المدرسة معناتها جديدة وفرحانين بك الانجاز هذاك فهمني.
0: هو فما فرحة لكن فما تخوف كما قلت لك نقاط الامن النقل الى العمومية
1: من حقهم. هنا قلت التعبيد مش يكون ابتداء من غدا مش يكون المقاول يبدا يخدم مش يكون فما تعبيد قبل دخول المدرسة بحول الله بقدرة إله أنه مش يكمل تعبيد هذا في نفس الوقت التنوير مش يكون في نفس الوقت متى التعبيد وعلى البلدية القصيبة مش يكون فما دورية قارة من الأمن
0: فما مشكل موجود. كذلك الواد اللي هم برشا توا يحكيوا عليه يقول لك الواد والواد قريب وكان تصب مطر قوية تتعطل الحركة غادي
1: والله بالنسبة للواد راي هو ساعة بعيد مش قريب برشا
0: اللي باش يشقوا القصيبة
1: بعيد بعيد بعيد بعيد على المدرسة. المدرسة بالعكس في بلاصة عالية فهمني, أما هي قبل كل شيء هو حتى الواد بطبيعته تو مش يتم جاره فهمني تم جاره. نجم نقول انه للمدرسة اعداديه ما هو بطبيعته انه مش تم جاره خاطر تو دخلنا على الشتاء وكذا الواد هذاك الكل بطبيعته مش يصير جار نتاعو مش يصير تنظيف نتاعو في الايامات هذه فهمني, وحتى راهو ماهوش قريب للمدرسة بعيد شوي
0: للي باش يشقوا القصيبه هكا وباش يهبطوا في الهبطه هي قريب لهم الواد كمان تصب له مطر البلاصه هذيك تولي
1: بالنسبه فما بارتي نتاع القصيبه تشق الواد فهمني, اما باش يصير قلت لك باش يصير تنظيف وجهره في
0: وتعبيد حتى فما برشا تكسيرات زاد بحذا الواد غادي نتاع الطريق
1: والله ان شاء الله هي وصل لي هي توا مدرسه عدديه جديده بدينا بالصحيح بدينا بجديد
0: ولا احنا لازمنا نستبقوا هالمشاكل هذه الكل باش كي تصير لا قدر الله ما تصيرش حتى يعني مش ضرر على المواطنين وخاصة على التليم ذات
1: لا بحول الله ما يصير حتى شيء.
0: انا مسؤوليتك سي ياسا
1: احنا على مسؤولية كل واحد عنده مسؤولية باش يتدخل في البلاصة هذه وباش يحمي وليداتنا وباش يحمي صغارنا يزمو يكون موجود

0: فهمني اللي حاشتنا به انه التعبيد موجود,
1: موجود,
0: التنوير موجود, دورية قارة موجودة, كما قلنا المعهد من داخل معناتها محمي بالكاميرات المراقبة في كل زاوية في
1: ما برشا تعليقات زادة في خصوص التوقيت. التوقيت هذاك حاجة تنظيم إداري خاص
0: هذيك المندوبية هي اللي تعرف شكون مش تحول غادي لهم دانيهم اللي مش تحولوا غادي
1: لهم
0: في واحدة, وهي اللي تعرف التوقيت متاعها. ما احنا كمجلس محلي ولا كمعتمدية ولا كجهة كاملة ما عندناش دخل,
1: ما عندناش حق لا في, لا في عدد ساعات الكروز, لا في التوقيت الإداري كذلك, ولا في التقسيم, خاطر هذاك يرجع مش موليات
0: الإدارة الجوية, هذيك هي اللي تحكم فيها مندوبية
1: والأكيد إدارة المعهد وإدارة المجلس الإعدادي اللي إن شاء الله يا ربي يراعي.
0: هذه فرصة اليوم, فرصة باش نحميه وباش نقفوا مع بلادنا وباش نقفوا مع الجيان تاعنا ككل. اليوم كنا ننتظروا باش تبنى معهد جديد, اليوم معهد جديد موجود صحيح جي بعيد شوية لكن هو يزم ويسبق حتى الديار. اليوم يمكن سنة موجود ما فيش معناتها برشا زيتون ما جنبه, يمكن العام الجاي مع الكياس والماء والضوء اللي يكون موجودين غادي تشوف معناتها الديار كل مش ولي موجودة غادي مش ولي في وسط البلاد. وتأكد من من من منطقة معناتها من البلاصة نتاعي هذه انه عامين اخرين والا العام الجاي بحول الله
1: تشوفونا القهوة
0: ويمكن في وسط البلاد. واليوم راهو كمعد مازلنا ننتظروا شوية كمعد راهو بالنسبة لها مش حل اشكال كبير فهمني. قضايا يعطي الصحة رجل الأعمال باش تكفل بالبناء بتاعه, لكن اليوم مازلنا ننتظروا من الوزارة ومن المندوبية أنه تخدم لنا إن شاء الله مش يكون فما عددية أخرى مش يكون في الزاوية, كذلك فما مع الثانوي مش يكون زاد
1: مع ثانوي ثاني
0: مش يكون فما في القصيبة كما قلت بقيمة معناتها 14 مليار إن شاء الله. قاعدين نخدموا عليه
1: قداش يعني الخدمة أنا قداش نسمعوا عليه قداش المدة هكا حاليا حسب الدراسات
0: هي نورمال مو احنا توا نستناو انه هما مش يبداو وقتاش مش يبداو خاطر علاش هو تو رجل الأعمال كي جينا
1: مش سرع احنا قلنا بسرع سينار انا مازلنا نستناو
0: ودي كما قلت لك راه ديما اجراءات الاداريه تتعطل شوي فهمني. دونك المشروع ككل مازال عندنا مشروع مازال في المعتمديه قلت لهم بقيمه 14 مليار ان شاء الله يكون عندنا معهد
1: ثاني
0: ثاني ان شاء الله يكون عندنا مدرسه اعداديه في الزاويه ان شاء الله فهمني في القريب العاجل, كذلك عندنا مدرسه اخرى مش كل ان شاء الله قاعدين نخدموا عليها وفي القريب زاده مش تكون اللي هي مدرسه تحسين في زاويه اللي هي مش تخفف برشا اكتظاظ على خاصه مدرسه الجمهوريه. هذوما مشاريع اللي ان شاء الله مش يكونوا موجودين في المعتمديه نتاعنا واللي هما مش يحلوا اشكال كبير وخاصه في الاكتظاظ الموجود والرو في مدارسنا الاعداديه ولا معهدنا الثانوي ولا حتى في المدارس الابتدائيه.
1: نعم شكرا لك الياس بوزافي عضو المجلس الجهوي. كنا حكينا على المدرسه الاعداديه نور بقصيبة سوسة, كنا وصلنا صوتكم اللي وصلنا من خلال برشا رسائل الامن النقل الاناره العموميه التعبيد الواد الحلول الموجوده قاعدين يطبقوا فيها, ثم انطلاق إن شاء الله في أشغال التعبيد والتنوير باش تكون بداية من يوم الغد إن شاء الله. إن شاء الله باش تكون فما سال دو بيرمانونس بإذن الله باش الصغار في اللي ساعات كروز ما يخرجوش, باش تكون فما كاميرات مراقبة, باش تكون إن شاء الله فما دورية أمنية قارة, وبشوية بشوية إن شاء الله يا ربي نلقاو الحلول وإن شاء الله تتحل المشكلة على المدرسة الإعدادية في الزاوية والقصيبة والثريات مثل الإعدادية الكبيرة, وإن شاء الله المدرسة الإعدادية ذي النور بقصيبة سوسة توفر وتكون يعني بداية المشروع الكبير اللي هو المركب الكامل في مدينة القصيبة, وإن شاء الله يا ربي عودة مدرسية موفقة للجميع. هذا شنو كان عنا في فقرتنا لانفيتي. لانفيتي 12 دقيقة بعد 11 مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند, مازلنا في انتظار اتصالاتكم على 71-134-396 ومختلف تعليقاتكم تحت فيش البرنامج صبحية الويكاند تلقاوا على الباج اوفيسيال راديو راما فام. خليكم في الاستماع راجعين
2: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 للحديش مع هيلا بن جيمة بقية الشهر على نرم افهم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: جميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: صبحية الويكاند على رم اف ام في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8:30 النهار، أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد، وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على رم اف ام.
2: 32 دقيقة بعد الـ11 مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند، مشوار متواصل حتى النصف النهار. بعد شوية باش نقراو تعليقاتكم أكيد ونسمع بعضنا الأغاني اللي تحبوا وتهديوهم العباد العزيز عليكم، لكن قبل مشو نعملوا جولتنا الإخبارية في أسمع إيش صار.
3: أسمع إيش صار.
2: المنستير غلق الطريق الرئيسية بالساحلين احتجاجا على انقطاعات الماء والكهرباء. أقدم عدد من الشبان مساء أمس على إغلاق الطريق الرئيسي على مستوى مدخل طريق جمال بمدينة الساحلين التابعة لولاية المنستير احتجاجا على تكرر انقطاعات المياه والكهرباء، وقام المحتجون بإحراق عجلات مطاطية وحاويات ما تسبب في تعطل حركة المرور بالطريق، ويطالب المحتجون بوضع حد للانقطاعات المتكررة، خاصة وأن المدينة تشهد وفق ما أفاد به الأهالي انقطاعات مبرمجة للماء والكهرباء خلال الفترتين الصباحية والمسائية. والي المنستير يدعو إلى التواصل المباشر مع منتجي المياه المعلبة. دعا والي المنستير ممثلي أنيابات وشركات توزيع المياه المعلبة بالجملة بالجهة إلى التواصل المباشر مع شركات المنتجة المعلبة قصد تأمين ضخ كميات استثنائية إضافية لفائدة ولاية المنستير، وذلك بهدف تدارك النقص الكبير المسجل بمسالك التوزيع وضمان استمرارية التزويد في ظل تواصل ارتفاع الطلب على هذه المادة. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة ضخ كميات من المياه المعلبة بشكل مكثف في السوق. في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين، تم الانطلاق في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف جهات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة في تصريح إعلامي له إنه هذا البرنامج يرتكز على توجيه كميات هامة من المياه المعدنية وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية والتي تضمن وصولها للمستهلكين. وأكد أنه تم الانطلاق يوم أمس في ولاية تونس الكبرى عبر توزيع أكثر من 9 ملايين قارورة مياه سعة لتر ونصف، وكذلك أشار إلى أن عملية التوزيع التعديلية ستواصل بمختلف الجهات إلى غاية استرجاع النسق الطبيعي للعرض وحسب حاجيات السوق. وزارة التربية تعلن عن عدد تلاميذ المسجلين ضمن منظومة الحياة المدرسية. إلى غاية 20 أوت الجاري بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 نحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموعة التلاميذ وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي. وأفادت المعطيات بأن عدد التلاميذ الذين قاموا بدفع معاليم الترسيم بلغ إلى غاية التاريخ نفسه أي 20 أوت حوالي 1,020,000 تلميذ، أي ما يمثل 49% من مجموع التلاميذ. انطلاق بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للنقل على قطارات أحواز تونس والساحل. تشرع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بداية من غرة سبتمبر في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي الحالي والمخصصة لتلاميذ وطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. وبالنسبة لأحواز الساحل تتوفر الاشتراكات بمحطات سوسة باب جديد، المنستير، المكنين، البقالطة، طبلبة، المهدية. وأفادت الشركة بأن الاشتراكات تسلم فورا وتدخل حيز الصلوحية بداية من تاريخ تسلمها، مشيرة إلى أنها تخضع لتسعيرة تفاضلية مع المحافظة على أسعار نفسها المعتمدة خلال السنة الدراسية الفارطة. كما تتيح الشركة للمشتركين إمكانية دفع معلوم الاشتراك دفعة واحدة أو على أقساط. ما زلنا مواصلين مع أخبارنا الوطنية وما زلنا مواصلين مع العودة المدرسية. ووزارة التربية أفادت عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك بأنه نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية بلغت نحو 93%، وقالت أنه نسبة التوزيع للكتب على المراكز الجهوية بلغت 70%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. نختم مع الحماية المدنية و1256 تدخل خلال اليومين الأخيرين، بينها 281 عملية إطفاء حرائق. قامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية ب 1256 تدخل يومي 24 و25 أوت، شملت 281 عملية إطفاء حرائق و 320 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات. كما شملت التدخلات 621 عملية إسعاف في غير حوادث المرور و 8 تدخلات بالشواطئ، إضافة إلى 26 عملية أخرى. احنا هكا نكون وختمنا جولتنا في فقرتنا أسمع إيش صار.
3: أسمع إيش صار،
2: مزيد من الأخبار وتفاصيل تلقاوها على www.ramfm.net. 39 دقيقة بعد 11، مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم. بعد شوية نقرأ تعليقاتكم وإهداءاتكم اللي وصلتنا سواء عبر الرقم 71 134 396، أو كذلك تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحيت الويكان، تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو RMFM. خليكم في الاستماع، خليكم توجور في ديل 98، راجعينا.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما. قيت الشهر على لارم اف ام كيقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
1: قريت لاسعد كل بيت.
2: كبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بن جيمة.
1: مازلنا مواصلين مشوارنا 7 دقائق وزاد في عمر صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. يا رب ان شاء الله كنا فيها خفيف فضل عليكم وحققنا المتعة والإفادة. نواصلوا اكيد مع تعليقاتكم ومختلف اهداءاتكم اللي وصلتنا على 71 134 396، وكذلك تعليقاتكم تحت افيش برنامجنا صبحية الويكاند. تلقوها دائما على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو ارم اف ام. نبداو مع مدام زهرة زقر صديقتنا صديقة البرنامج اللي اليوم تحتفل بمناسبة عيد ميلاد زوجها سي كمال العابد. تقول ربي طول عمرك في الخير ويخليك لينا.

ربي دوم عشرتكم مدام زهرة، يفضل لك سي كمال. صافي صباح الخير، تحب تقدم تحية لولد خالها يوسف محمود بمناسبة عيد ميلاد أس إدس ما شاء الله، وتقوله كل عام وانت حي بألف خير.

مدام فيديا اسماعيل يوسف تقول صباح الخيرات، تطلب منك أغنية عن الأم سيمونية، تحب تهديها لأمها كما تقدم تحية كذلك لبوها لزوجها والولدة يوسف لكل عائلتها وكل اللي يعرفوها. إن شاء ربي يفضل لك الوالدة ويفضل كل أمهاتنا يا رب.

صباح الفل والياسمين، مدام بسمة، مدام جيهان، اسماعيل تطلب أغنية الوالدين، تحب تهديها لبوها والأمها، كما كذلك تسلم على زوجها وعلى ولدها بدر.

نجات عثمان الزاوي، صباح الخيرات، صباح الفل والياسمين، تقول ربي يلطف بينا ويبرد علينا، اللهم امين يا ربي. مدام منيره ابو زعبيه، صباح الخيرات. فاطمه جبالي تسلم على خالتها احليمه خلف الله بمناسبه عيد ميلادها، تقول لها كل عام وانت حيه بالف خير وربي يعطيك ما تتمنى.

مدام فاطمة جبالي كذلك تحب تسلم على أمها وأبوها أخوها زوجها وبنتها جولي، كما كذلك تسلم تحب تحية خاصة لزوجها تقول ربي يوصلك بالسالم وتهدي له أغنية فضل شاكر الحب وبس. عنا الأغنية منير، أغنية فضل شاكر ربي يفضلهولك، يفضلك زوجك، يفضلك

ريحة بتقول صباح الخيرات، حاب تهني زوجها وسام البكوش بمناسبة عيد ميلاده، تقول له كل عام وانت حي بألف خير وربي يخليك الأسيد ويتربى في عزك وتشوفه في أعلى المراتب.

0: صباح الخير تقولها مدام نادية وصايفي، مدام مريم، سونيا كرموس، لعيوني ليلى اللي تحب تسلم كذلك على أمها فوزية وتترحم على أبوها، إن شاء الله ربي يرحمه وربي فضلك أنت. احنا تقريبا هكا نكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم في صبحيتنا. شكرا جزيلا منير سلامة كان معكم في الإخراج، كنت معكم هيلة بن جيمة كوتي ميكرو، على ملقى بكم إن شاء الله غدوة في عدد جديد إن شاء الله ومتجدد من برنامجكم صبحية الويكاند. أترككم في حفظ الله، إلى اللقاء.
1: صبحية الويكاند على رمفير في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8:30 النهار، أخبار ومتابعات، استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد، وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على رمفير. مقيت الشهر على نرمى فهم.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
4: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه

بدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي.

0: أرام أفهم تونسنا
1: تونسنا أرام أفهم
0: ثيم سيكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8
1: تقيت الشهر على ميرام أفهم برا فارماسي أو ميديكول ستورم سيكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: المزيكا نون ستوب على رام اف ام. بنة المزيكا نون ستوب نون ستوب على رام اف ام. رام اف ام بقية الشهر على رام اف ام
1: مع متجر ميلانو. السيف ديما اكسبسيونيل ولي سولد ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل ديسپونيبل دون نو بوين دو فونت دو مول اوف سوس اي ا سالول افوني ياسر عرفات. متجر ميلانو العلامة الاولى في تونس.
2: بيبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: musique non-stop à l'RM FM. Bennet le musique non-stop, non-stop à l'RM FM. RM FM. تقية الشهر على RM FM. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: تبليسيتي
0: كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
2: قريت لاسعاد كل بيت.
1: كبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا تقيت الشهر على رام فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار.
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: رم اف ام. المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام قيت الشهر على رم اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: أرانا فام
0: في ساكن
1: في سوسة
0: تونسنا.
2: اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام ديما معاك الموسيقى نون ستوب على رمى فام بنت الموسيقى نون ستوب على رمى فام

0: LMFM تونسنا تسمعونا
1: على www.lmfm.net بقية الشهر على LMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك نكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: كبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: RMFM
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8
1: RMFM. الموسيقى النون ستوب على RMFM.

0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: ارام اف ام. ارام اف ام. تونسنا تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: تقية الشهر على رمفام.

0: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
2: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسيه والمكتبيه، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء على كيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
3: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
2: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقيت الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: بريسيتي
1: يقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والآي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: دراها بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم. وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: رقية الشهر على نارم فام. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.
3: المزيكا نون ستوب على ارم افام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقيت الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net بقيه الاشهار على rmfm.
1: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
2: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسيه والمكتبيه، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء على كيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
3: خويا شنية حاجتك أنت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ار ام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ار ام اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: مقيت الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهر على رام فام. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: المزيكا نون ستوب على رام فام. بنت المزيكا نون ستوب على رام فام.

0: صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: سمعونا
1: على www.rmfm.net. قيت الشهر على رم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا @rmfm.net @rmfm.net.
2: تسمعونا
1: @rmfm.net
2: RMFM.net.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت بقية الإشهار على الرما فام.

0: ياسر عرفات متزر ميلانو العلامة الأولى في تونس.
1: بيبليسيتي
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
4: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على أرام فام.
2: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
3: لا يا صاحبي، مع اليوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلتلك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للأرام فام على 71-177-1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك. النوبة.

0: النوبة. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك مالي. كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت رمفام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: 99.8
1: النوبة
3: Bye.

0: النوبة
1: النوبة
0: رام فام
2: في مساكن
0: في سوسة
2: والمنستير
0: على 99.8
2: على 99.8.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1
3: 71 177 1،
0: وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام فام.

0: صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار إسبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صبيحه.
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدل الموجة على رمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار على صبيحه مع كمال. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك ارام اف ام.
2: في مساكن
0: في سوسة
2: تونسنا
0: تونسنا. الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام، على ارام اف ام.